بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها بحر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهيتس، هيا لا تبتعد، خليك مثبت على إمارات FM.

0: Fire, come on.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: خلاص.
1: لا لا لا لحظة لحظة، تليفونك كرن لا ترد، اوصل وواصل اتصالك. امارات اف ام.
2: سميت باسم الولي في اول البادي، ومن يحسب الاوله يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايده يا رايه بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولا

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

تبدا تتغير مودك مودك مودك. اسمع امارات اف ام واستمتع. امارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمان.

ليكون رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
2: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
3: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
4: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. قرار توحيد القوات المسلحة خيار استراتيجي تزامن مع مرحلة مفصلية لاستكمال بناء مؤسسات دولة الاتحاد وصون مسيرتها. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
5: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة. بان هوم.

يسعد صباحكم بالخير مستمعين إذاعة إمارات اف ام في برنامج أحلى صباح، واللي يطلع عليكم يوميا من يوم الاثنين لين يوم الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 الصبح عبر أثير إمارات اف ام. أكيد بكون معاكم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج. وكالعادة نبتدي حلقتنا بكلمة للوطن. في ظل الظروف الراهنة لا تنسون أن الوطن أولوية وأن وحدتنا هي سر قوتنا، تكاتفنا هو درعنا الحقيقي. لا تنسون أن الكلمة الطيبة دائما تصنع الأثر، وأن الوعي مسؤولية، وأن كل واحد فينا له دور حتى لو كان بسيط في حماية هذا الوطن واستقراره. ولا تنسون أن الأمان اللي نعيشه نعمة.

تستاهل انها ان نحافظ عليها. حب الوطن مجرد كلام، حب الوطن مواقف في ظل كل شيء قاعد يصير. خلنا دائما نكون يد وحدة وقلب واحد. في إماراتنا الحبيبة نعيش اليوم ذكرى خاصة، وأكيد خلال الحلقة وسياق الحلقة راح نتكلم أكثر عن هذه الذكرى المميزة في قلوبنا جميعا. ذكرى تكمل عامها 50، 50 عام من الفخر والقوة وصون الاتحاد. خلونا ناخذ هذا الفاصل وأكيد راجعي لكم في برنامج أحلى صباح

0: أم صح صح أهنيك
1: هذا الصباح
2: عند الإشارة
1: عند الإشارة
0: كالعادة مستمعينا أكيد نبتدي أولى فقراتنا فقرة عند الإشارة ومعانا عبر الهاتف عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. يسعد صباحك بالخير عبد الرحمن.
3: صباحك الله بالنور سرور وردة صباح جميل لجميع مستمعينا من إذاعة إمارات FM. نتمنى إن شاء الله يوم جميل يا رب نتمنى يوم جميل أجمل وبشرت فيما يخص حركة السير بين الحركة السيابية استثناء بعض الطرقات من مركز المداخل من جسر المقطع ومسافح باتجاه الداخل وكذلك شارع هجري بنفس الاتجاه وعلى سير مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر مصفح ومن سلسلة النخل باتجاه جسر المقطع وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين بالإضافة إلى شارع بينونة بالاتجاهين وشارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي أيضا انسيابية هذا كل ما لدينا حتى الآن وردة من في ساعات الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبو ظبي.
0: يعطيك ألف عافية. إذن كان معنا عبر الهاتف عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أكيد دائما وأبدا نتمنى درب السلامة لكل من يسمعنا.
4: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة قيادة مركزية واحدة وشعار واحد وعلم واحد صمام أمان الوطن لحماية مكتسبات دولة الاتحاد. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
5: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم. عش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثواني فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
6: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
7: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة في ياس ووتر وورد. أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة ذكرى توحيد القوات المسلحة. 50 عاما دليل على الإرادة الموحدة. قوات مسلحة تحمي الوطن وتصنع المستقبل. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
0: الحين انت تسمع
1: أحلى صباح.
0: أحلى صباح.

0: Cevap.
1: Cevap.
0: صباح بالخير على كل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف، حياكم الله. ونصبح أيضا بالخير على كل من يسمعنا عبر أثير إمارات أف أم. موضوعنا اليوم في سين جواب، شو هو الشيء اللي لو اختفى من يومك تحس إن يومك ناقص؟ أكيد في شيء معين ما يكتمل يومك إلا لما يكون هذا الشيء موجود في حياتنا اليومية. في أشياء بسيطة ما ننتبه لها وايد، لكن لو غابت فجأة نحس إن فعلا في شيء ناقص يا أخي، حتى لو ما قدرنا نحدد هذا الشيء بكل سهولة. اليوم سؤالنا بسيط لكن ممكن يكون بعض الشيء يعني عميق، فشو هو الشيء اللي لو اختفى من يومك تحس إن يومك ناقص؟ شاركنا على التيك توك لايف في إمارات أف أم أو على الاسمس 3666 اسكي على التيك توك لايف، حياكم الله. يقول قهوة الصبح، أغلبكم يقول القهوة عاد، التمارين الصباحية حلو. حد هني كتب أمي الله يخليها لك يا رب، التليفون الله يحفظ لكم الوالدة، قهوة الصبح. وفعلا في ناس ممكن تقول القهوة الصباحية واللي هي أغلبكم قالها، وفي ناس يقولون ممكن صوت شخص معين، رسالة بسيطة، مكالمة، أو حتى وجودهم يطمنكم. وفي في في فئة أيضا تشوف أن الأهم هو الهدوء أو الروتين اليومي اللي قاعد يصير، لأن يومهم بدون ترتيب أو هدوء يحسون أن في شيء ناقص فيه. في ناس تحس أن الشيء ناقص لما مثلا ما يداومون، لما ياخذ إجازة يحس إن يا أخي أنا كيف شي فاضي وايد، في شي ناقص لازم أسويه. عاد ما أدري هذا حب للدوام ولا حب للشغل ولا شو بالضبط يكون. النوم على التيك توك لايف طبعا، مشاركاتكم دائما أبدا نقراها. أحياناً حتى هذا الشيء ما يكون شيء ملموس، يعني ممكن إحساس. اللي قال مثلاً السعادة، الطمأنينة، الراحة وغيرها من الأمور. يسعد صباح كل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف، وكل من يسمعنا أيضا عبر أثير إمارات أف أم. تقولكم الدراسات في هذا الموضوع في علم النفس الإيجابي إلى أن الإنسان ما يعتمد بس في شعوره بالرضا على الأحداث الكبيرة بس، لكن على الروتينات الصغيرة اليومية اللي تشكل إحساسه بالاستقرار. ودراسة ثانية توضح أن فقدان الأشياء البسيطة مثل القهوة الصباحية، التواصل اليومي مع شخص قريب، ممكن أن يسبب بالفراغ لهذا الشخص أو عدم الاتزان، لأن الدماغ دائما يربط هاي التفاصيل بالإحساس بالأمان. وتأكد أيضا أبحاث ثانية أن التفاصيل اليومية الصغيرة تلعب دور كبير في تحسين المزاج العام، وأن غيابها المفاجئ ممكن أن يأثر على الشعور بالراحة والطمأنينة، حتى لو ما كنت أنت في يوم من الأيام تنتبه لهذا الشيء، لكن لما يغيب تحس أنه فعلا كان له مكانة في حياتك، سواء الأشياء أو الأشخاص أو غيرها.

0: والله اي شخص حاب ان نحط له اي اغنيه على اذاعه امارات اف ام يكتب لنا اسم المطرب واسم الاغنيه وفالكم طيب نشوف اختياراتكم لهذا اليوم.
1: سين جواب.
0: بس خلونا نغير يا جماعه, ها لا تكتبوا لنا اغاني دائما تطلبونها. انزين خلونا نخبركم برسالتنا اليوم لهذا الموضوع. الرسالة تقول ان احيانا الواحد ما يحتاج اشياء كبيرة عشان يحس بالتفاصيل, هذه التفاصيل اليومية. الوعي بهذه التفاصيل هو اللي يخلي يومنا اهدى واجمل واقرب لنا. في الختام يمكن الاجابة تختلف من شخص لثاني, لكن المؤكد ان كل واحد فينا عنده شيء صغير لو اختفى يحس ان يومه مزاجه يتعكر, يومه ما يكتمل. فدايما تقدرون تشاركونا اكيد على 3666 اتصالات اودو على الاسمس او على تيك توك لايف امارات اف ام. خلونا ناخذ هذا الفاصل, حسين الجسمي قاصد, ونرجع اكيد نكمل وياكم. خليكم ويانا يعني.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة مثال عملي على البنيان القوي لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظرة مستقبلية من الفكر الحكيم والرؤية السديدة للقادة المؤسسين. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

طبعا هاي الاغنيه من اختيار واي 5 او على التيك توك لايف، اغنيه يا المختلف فؤاد عبد الواحد.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات. عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
4: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة.
5: اعتمدت قواتنا المسلحة مواكبة المتغيرات في قطاع الدفاع والأمن، ونجحت في التكيف معها مبكرا، لا سيما في عصر ثورة المعلومات والاتصالات.
4: الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
6: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة في ياس ووتر وورد. أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجز الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم. خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
7: ما صبحوا عليك اليوم؟

Reboot. كيف ما صبحوا عليكم اليوم؟ كيف؟ يلا نحن في أحلى صباح دائما وأبدا وكل يوم نصبح عليكم، هذا أهم شيء. انزين، في فقرة ريبوت اليوم بسألكم سؤال وكل واحد يكون صريح وياي، ما في لف ودوران هالسؤال. ها، كل اللي يتابعونا على التيك توك لايف وأيضا اللي يسمعونا عبر أثير إمارات FM يجاوب على هذا السؤال. لو جيت وفتحت الكبت عندك، شو أكثر لون رح ألاقيه؟ يعني أكثر لون أنت تلبسه، أكثر لون أنت تشتريه، كل واحد يخبرنا شو أي لون. كحلي، أسود، أبيض، بيج، أسود، أسود. أوه يا كثركم والله، كلكم أسود، رمادي وأسود، أزرق أميرتهم، أخضر، حلو، أحمر، نيلي، يا سلام، أبيض بالوشع. يحيى يقول أبيض، وردي من نور، بنفسجي، كحلي، كل الألوان. يا سلام، حلو أن كل واحد عنده لون المفضل. فأنتوا تدرون أن هاي الألوان هذه تأثر على نفسيتك؟ صح أن بعض الأحيان الواحد يقول أوكي أنا بالنسبة لي هذا اللون يعني خلاص أنا دايماً ما يجذبني إلا هاللون يوم أروح أشتري، لكن دائما وأبدا يأثر على نفسيتك، يأثر حتى على طريقة تعاملك مع الناس. أغلب الأحيان بما أنكم كلكم قلتوا أسود،

الأحيان اللي يلبس أسود لأنه خلاص ما له خلق يفكر بي تعال نسق وتعال حط وهذا خلاص الأسود بيسك تقدر تحطه مع أي لون ثاني فهذا اللي يخليك أنك تشتري الأسود. خلونا نتعرف أكثر عن هذا الموضوع وتأثير فعلا الألوان ولبسنا للألوان في حياتنا وتأثيرها أيضا على نفسيتنا. طبعا تعتبر لغة صامتة هذه لغة الألوان، تأثر على مشاعرنا على أحاسيسنا على مزاجنا حتى على قراراتنا اليومية. اليوم طبعا راح نسأل كيف تأثر الألوان على نفسيتنا وكل لون لشو يرمز. علم النفس يوضح أن الألوان لها تأثير مباشر على الدماغ والمشاعر، وهذا السبب نلاحظ أن كل لون له إحساس مختلف. خلونا ناخذ لون لون. أوكي، للي قالوا أحمر يرمز للقوة والطاقة والحماس، فأنت يوم بتلبس هذا اللون رح يعطيك هذا اللون فعلا شعور بالطاقة، يزيد الانتباه، يعبر عن الحب، وأحيانا أيضا ممكن يرمز للتوتر و يعني للغضب ممكن. أما اللي اختار اللون الأزرق، لون يرمز للهدوء والسكينة ويساعد أيضا أن يقلل التوتر. وعشان شي لو تلاحظون أن أغلب الأماكن الرسمية اليونيفورم مالهم يكون لون أزرق، حتى في بعض المستشفيات مثلا يختارون اللون الأزرق الفاتح لأنه دايما وأبدا يرمز للهدوء والسكينة. وأيضا ممكن أن الواحد يستخدمه كإحساسه بالثقة والاستقرار. نروح للون الأخضر، واللي اختار اللون الأخضر أيضا يرتبط أيضا بالطبيعة والراحة النفسية، يعطي إحساس بالتوازن بالطمأنينة، كأن لون إعادة شحن للعقل. عادنا اليوم لابست لكم أخضر. خلونا نروح أيضا للون الأسود، ودام أن أغلبكم قال اللون الأسود موجود وبكثرة في الكبت، فدايما وأبدا اللون الأسود ترى يرمز للقوة ويرمز للغموض والأناقة، لكن أحيانا ممكن يعبر على الرسمية الزايدة، أو خلنا نقول أن الواحد خلاص يحب هذا الروتين، ما يبي يغير، ما يبي يعور راسه وايد بالألوان، دايما شو يروح للاختيار الأسهل ويختار الأسود. أما اللون الأبيض واللي اختار أيضا اللون الأبيض فيعتبر نفس الأسود، ترى بيسك وايد تقدر أنك تلبسه في كل الأوقات في كل الأحيان، لون يعبر عن النقاء والبساطة ويعطي إحساس بالهدوء والبدايات الحلوة والجديدة. في ناس قالوا هني بني بعد، بس للأسف البني مو موجود في الإعداد اليوم، لكن سو سيرتش وتعرف أكثر ليش البني مثلا أو كيف يأثر اللون البني عليك أنت وعلى مزاجك أكيد.

0: قبل لا ناخذ الدراسات أكيد في هذا الموضوع، خلونا ناخذ فاصل وأكيد مكملين وياكم في برنامج أحلى صباح. وترانا مطولين لين الساعة 9، فخلكم ويانا لأن فقراتنا ترى ما تخلص. ها يلا نروح لهذا الفاصل ونرجع نكمل وياكم.
1: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة، ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة أحد المنجزات الأساسية التي قامت واستندت عليها بلادنا، وهي تترجم

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات، أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات، تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة، ذكرى توحيد القوات المسلحة.
4: توحيد القوات المسلحة قيادة مركزية واحدة وشعار واحد وعلم واحد، صمام أمان الوطن لحماية مكتسبات دولة الاتحاد.
3: الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
5: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: أحلى صبح كالعادة وياك دوم يكون غير
1: أحلى صبح.
0: آخر عدد إذن مستمعينا إليكم أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد. في كلمة بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، رئيس الدولة يقول أن الإمارات قوية بأبنائها ومنيعة بوحدتها.

محمد بن راشد القوات المسلحة الحصن المنيع لوطن نهجه السلام وغايته الريادة. منصور بن زايد لحظة تاريخية ومناسبة وطنية تجسدت فيها وحدة الإرادة وصلابة القرار. فعلا صحيفة الاتحاد تحتفي بالذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات.

0: خبراء ومحللون التضامنات الدولية الواسعة. الإمارات نموذج في التوازن بين الحزم الدفاعي والانفتاح الدبلوماسي. في اجتماع برئاسة سلطان بن محمد بن سلطان تنفيذي الشارقة يصدر قرارا بشأن تنظيم مزارع الأحياء المائية. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، زار ولي عهده ثياب بن محمد بن زايد محطة الفجيرة للركاب. وحاكم الفجيرة: الإمارات ترسخ ريادتها الدولية في الربط السككي. نعم. التقى ثياب بن محمد بن زايد حاكم الفجيرة: الإمارات تمضي بثقة لمستقبل تنموي مزدهر. وأيضا استقبل وفدا من هيئة البيئة أبوظبي هزاع بن زايد ترسيخ ثقافة المسؤولية المائية وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، ترأس اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 عبد الله بن زايد توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية. وأيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، خلال الربيع الأول من العام الحالي 759 موافقة سكنية بقيمة 616 مليون درهم أصدرها زايد للإسكان. وأخيرا ارتفاع عقود الزواج في إمارة أبوظبي بنسبة 22%، مديم انخفاض تكاليف الأعراس 41% في أبوظبي. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد.
1: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة، ذكرى توحيد القوات المسلحة. القوات المسلحة ركيزة أساسية للأمان وركن أصيل من أركان الاستقرار وحماية التنمية. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
3: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة، ذكرى توحيد القوات المسلحة. قواتنا المسلحة حصن الاتحاد وحماة سلام، يمدون أياديهم بالخير خلال الكوارث والأزمات. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
4: الحين انت تسمع
5: أحلى صباح،
4: بصمة وكرت، بصمة وكرت. قبل نروح لفقرة بصمة وكرت، راح نخبركم عن عالم فراري أبوظبي في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد، جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة اللي صايرة، استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. فاللي حاب إنه يشتري تذاكرة من الحين يقدر يدخل على الموقع الإلكتروني yaswaterworld.com. فرصتكم الصراحة. عاد الحين الأجواء تساعد إن الواحد يروح يدخل هاي الألعاب المائية ويستمتع فيها. في فقرة بصمة وكرت رح نسألكم عن هذا الموضوع، شو أكثر شيء يهمك لما تروح تختار أو تقدم على وظيفة؟ أكثر شيء بالنسبة لك هذا الأهم؟ فعلا اختيار الدوام اليوم صار اختيار أو قرار مصيري أكثر من أي وقت مضى، لأن الوظيفة ما تأثر بس على دخلك، لكن تأثر على نفسيتك، وقتك، أو حتى علاقاتك مع الناس. فبالنسبة لك هي اللي تسمعنا واللي تابعنا أيضا على التيك توك لايف، أكثر شيء يهمك لما تروح تقدم على وظيفة شو هو بالضبط؟ أنا شفت أول تعليق الراتب، هنشوف من منو كان. مشاركة طبعا على تيك توك لايف يقولون الراتب مريم أكيد الراتب. سموك بعد يقول الراتب. روتي يقول الراتب. هي هذا راديو إمارات اف ام. انزين الخبرة والراتب من ميمي. بشاير تقول بيئة الدوام والناس اللي يستقبلوني كيف. بيوشع يقول الراحة النفسية. إذا كيف أنت بتعرف أنك راح تكون مرتاح نفسيا في هذا المكان؟ على أي أساس أنت بتقرر الشكل الديكور؟ يعني تقصد شكل المكان؟ الشكل ولا الشغل تقصد؟ أوكي الشكل. انزين خلنا نشوف الراتب اولا ثم الاكتساب المعرفي ثانيا.
5: بصمه وكرت
4: سمعت المكان من مين. فعلا هاي الاشياء مهمه بالنسبه لنا. صح ان الراتب مهم لكن في نفس الوقت حتى لو كان الراتب عالي وانت تعرف ان هذا المكان مثلا الشغل اللي راح تشتغله مو من الاشياء اللي انت تحبها مثلا، فأنت هني بعد راح تكون في حيرة من أمرك. نقدر نقول أيضا لوكيشن المكان. تخيلوا عاد مكان يبعد من بيتك ساعات وساعات طويلة، أكيد راح يكون مختلف عن مكان قريب من بيتك، فاللوكيشن بعد مهم ولا شو رأيكم؟

فخبرنا يلي تسمعنا اليوم عبر الأثير واللي تابعنا أيضا صوت الصورة، أكثر شيء يهمك في الدوام اللي راح تداوم فيه أو اللي أنت حاليا موجود فيه. ممكن وايد هذا الشيء مهم بالنسبة لك لدرجة أنك اخترت هذا الدوام. كل واحد فينا أكيد عنده أولويات، كل واحد فينا أكيد يدور على شيء معين غير الراتب. يا جماعة نغير عن موضوع الراتب، لأن أكيد نحن كلنا ندور الراتب العالي، لكن في نفس الوقت إذا كانت البيئة مثلا غير صحية، ما فيها تقدير للشغل اللي أنت قاعد تسويه، راح تحس أن الراتب هذا ما في أي أهمية.

0: في ناس بعد يهمهم الأمان الوظيفي. يعني تخيل تكون مثلا خلنا نقول فريلانسر، ما في عندك أمان وظيفي، أو حتى مثلا هذه الشركة في كل فترة وفترة يسوون جرد أو خلنا نقول تغيير هيكلة وغيرها، فهني أنت بعد ما عندك الأمان الوظيفي. ففي ناس أيضا تركز في هذا الموضوع، يبون وظيفة مستمرة في هذه الشركة ما فيها أي قلق، لأن الشعور بالأمان يعطي راحة للشخص نفسه. في ناس أيضا تفكر بالتطور والترقيات في بعض من الأماكن، ممكن ما عندهم أو ما يوفرون ترقيات
1: بصمة
0: سريعة، ممكن هذا بعد الشيء يأثر عليك.
1: بصمة وكرت.
0: في ناس أهم شيء عندهم ساعات العمل، وإذا ساعات العمل مرنة ولا لا، هني هذا الشيء بالنسبة لهم مهم، ما يبون يداومون مثلا 9 ساعات 10 ساعات غيرها، يبون ساعات عمل أقل حتى لو كان الراتب عالي. فبالنسبة لك أنت اللي تسمعنا واللي تتابعنا، أهم شيء بالنسبة لك شو هو؟ راتب عالي جدا لكن الأشياء الباقية مو موجودة، ساعات عمل 4 ساعات بس تبون. في حد كتب هنا ما أداوم خير شر، حلو. محمد يقول أبستي مدير على مديري، شوف هاي النية هذه اللي ما بتخليك توصل. ساعات العمل ممكن طبعا، الراتب ما مثل ما قالوا، وشو بعد؟ التسلل الوظيفي. عدد الساعات، الراتب صراحة هو أهم شيء. طبعا هاي كلها تعليقات على التيك توك لايف. انزين خلنا نقولكم بطريقة مختلفة، أوكي؟ لو خيروك بين راتب عالي جدا وبين دوام، خلنا نقول 11 ساعة أو 12 ساعة، شو راح تختار؟ راتب عالي جدا. لا أنا لحظة، ما فهمتوا علي. هو الراتب عالي جدا ما عليه، لكن دوامه شو؟ دوامك راح يكون 11 ساعة، هل راح تختار هذا الشيء ولا لا؟ عادي، حلو.
1: بصمة وكرت. بصمة وكرت.
0: في فئة من الفئات أيضا تهتم بالتقدير في العمل، يعني مو بس تصير تشتغل لكن تبي حد يلاحظ هذا التعب، يقدر الجهد، يعطيك حقك المعنوي قبل المادي. وفي ناس تهمهم مرونة العمل، خلنا نقول دوام عن بعد، ساعات عمل قصيرة أو مرنة، لأنهم يبون يتحكمون بوقتهم أكثر من ما أنهم يعيشون ويعيشون أكثر أكيد يومهم طبيعي. وأكيد مثل ما ذكرتوا أيضا على تيك توك لايف، سمعة الشركة نفسها تفرق وياك. في ناس تركز على سمعة الشركة وثقتها في الناس، ويبون يكونون جزء من مكان له اسم له قيمة، ويحسون بالفخر أنهم ينتمون لهذا المكان. في ناس يهمهم أيضا فريق العمل، يبون يشوفون الزملاء، ممكن يشوفون أنهم سبب للراحة أو التعب، وبيئة العمل اللي فيها تعاون تكون طبعا تفرق بكثير من العكس. خلنا نقول اختيار الدوام اليوم صار قرار فعلا مصيري أكثر من أي وقت ثاني. الوظيفة تأثر على كل شيء في حياتك، حتى في علاقاتك مع الناس. في حال أنك مثلا تلاقي وقتك أنك تكون تكمل بعلاقاتك الاجتماعية، خلنا نقول تشوف أهلك، أو ما عندك هذا الوقت الكافي، فأكيد في النهاية كل واحد فينا عنده أولويات وعنده أشياء تهمة في بيئة العمل. ناخذ هذا الفاصل، شو رايكم؟ ناخذ هذا الفاصل وأكيد مكملين وياكم في برنامج أحلى صباح.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع فقيه ivf.com.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة، ذكرى توحيد القوات المسلحة، صقور تحمي السماء وعيون ساهرة تذود عن الحدود. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
7: ما صبحوا عليك اليوم؟

0: مستمعينا أكيد هل تفكرون أنكم تجددون منازلكم؟ الحين هو الوقت المثالي مع تنزيلات بان هوم الكبرى وأكبر تحطيم للأسعار من 50% إلى 90% من أرقى التشكيلات. زوروا فروع بان هوم في الزاهية، البرشة والمارينا، أو تسوقوا عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. الحين أنت تسمع
1: أحلى صباح
0: أحلى صباح

الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة. اليوم ما هو يوم عادي في ذاكرة الوطن، اليوم يوم للفخر، يوم العز، يوم نرفع فيه الرأس أكثر وأكثر. اليوم تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى 50 لتوحيد قواتها المسلحة، 50 عاما من القوة، 50 عاما من الإنجاز ومن حماية هذا الوطن بكل ما فيه. في مثل هذا اليوم بتاريخ 6 مايو عام 1976 اتخذ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه إخوانه أيضا الحكام حكام الإمارات قرارا تاريخيا واستراتيجيا بتوحيد القوات المسلحة. قرار ما كان مجرد خطوة عسكرية لكن حجر الأساس لبناء جيش وطني موحد قوي دائما وأبدا وقادر على حماية منجزات الاتحاد. ومن هذاك اليوم والقوات المسلحة الإماراتية تكتب قصة نجاح مستمرة، قصة جيش لم يكتفي أيضا فقط بالدفاع بل أصبح نموذجا في الجاهزية والكفاءة وعلى مستوى المنطقة وأيضا العالم. واليوم بعد 50 عام نشوف قواتنا المسلحة بمنظومة متكاملة، قوات برية تعتمد على السرعة والدقة والتكنولوجيا الحديثة، قوات جوية تشكل قوة ردع استراتيجية بطائرات متقدمة وأنظمة دفاع متطورة، قوات بحرية تحمي واحد من أهم الممرات البحرية في العالم وتؤمن خطوط التجارة والطاقة. وما ننسى أبدا أن التطور ما كان فقط في العتاد بل أيضا في الإنسان، لأن الإنسان الإماراتي كان ولا زال هو أساس القوة من خلال التدريب والتأهيل والخدمة الوطنية اللي صنعت أجيال واعية منضبطة وجاهزة دائما وأبدا لحماية وخدمة هذا الوطن. حتى المرأة الإماراتية أكيد ما ننسى دورها، كان لها دور بارز وأثبتت أنها فعلا شريك في ميادين العطاء والدفاع

0: ما توقفت فقط في إنجازات قوتنا، قوتنا عفوا عند حدود الوطن، بل امتدت إلى العامل الإنساني حول العالم. من العمليات في الإغاثة إلى حفظ السلام، إلى الوقوف مع الشعوب في الأزمات والكوارث. رسالتنا اليوم لكل من يسمعنا، فعلاً 50 عام من توحيد القوات المسلحة، تعني 50 عام من الأمن والأمان، تعني أن خلف كل إنجاز نعيشه اليوم رجال ونساء يسهرون لحماية هذا الوطن. من هذا المنبر وفي هذا المكان، وكل من يسمعنا وكل من يتابعنا على التيك توك لايف، شو هي الرسالة اللي حاب توجهها اليوم لجنودنا الأبطال في هذه المناسبة؟ في هذا اليوم ما نقول إلا شكرا لكل جندي، لكل قائد، لكل من حمل هاي الأمانة. شكرا لكم لأنكم الحصن الحصين والسيف الذي يحمي هذا الوطن. وكل عام وقوتنا المسلحة رمز عز وفخر لدولة الإمارات.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

مستمعينا في جزيرة ياس، والشعار يختصر كل شيء. عش في عالم من الدهشة، حدائق مخصصة للاسترخاء وسينما خارجية ومسبح انفينيتي كجزء من منزلك في الدار العقارية. شقق من استديو إلى 3 غرف نوم. سجل الآن عبر الموقع الإلكتروني الدار.com/yaspark place.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم. فياس بارك بليس، تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة في ياس ووتر وورد. أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: سواعد للخير ممدودة، وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة أهم مرتكزات الدولة الاتحادية، حماية للمنجزات وتأمينا للوطن وصونا للاتحاد. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
4: واحد من نوفينا، لأنك واحد من نوفينا، رايك دوم يسعدنا في أحلى صباح. ظرف أبيض،
5: ظرف أبيض.

0: خلونا ندخل في ظرف أبيض. قاعد أشوف إن أغلبكم يبغى أغنية، فاللي حاب إنه يطلب أي أغنية يكتب لنا اسم الأغنية واسم المطرب وبنحط لكم إياها في آخر دقائق برنامج أحلى صباح. طبعا اليوم رسالتنا لكل شخص يسمعنا حس في يوم من الأيام أنه متأخر أو فاته وايد أشياء. تراك أبدا مش متأخر، يمكن أنت تمشي لكن بوقتك الصح. لا تقارن نفسك بغيرك، تشوف غيرك سبك بخطوات، تخرج، توظف، تزوج، فأنت لا تقارن نفسك بغيرك. خطواتك أنت غير عن خطوات غيرك. مو بدايما تحس نفسك أن أنت متأخر عن جيلك. ننسى دايما أن لكل شخص طريقة وتوقيته. دايما نقارن نفسنا بغيرنا، نشوف غيرنا سبقنا بخطوات كثيرة. يمكن اللي تأخر كان يحتاج أنه يتعلم أكثر ويفهم نفسه أكثر. ممكن اللي تأخر كان يحتاج أنه توصل للفرصة الأنسب، يكون دائما مستعد لها. مو كل تأخيرة خسارة، بعضها حماية لك وبعضها ترتيب من رب العالمين. عشان شي اتي الأشياء بطريقتها وبوقتها الصح. لا تستعجل، ترى رزقك جاي لك لين عندك إن شاء الله، ويعرف طريقة لك. حتى لو تأخر عليك يوصل لك في الوقت المناسب. خل عندك دايما يقين أن كل خطوة حتى لو كانت بطيئة تقربك من مكانك الصح. وأجمل شعور لما تكتشف أن كل اللي تأخر عليك كان يستاهل أنك تنتظره. ولا شو رايكم ناخذ هذا الفاصل الغنائي خلنا نقول
1: أبيض،
0: وأكيد مكملي وياكم في برنامج أحلى صباح.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2X الهوم صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2X الهوم. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xalhome.com.
2: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: سواعد للخير ممدودة، وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. القوات المسلحة هي سياج فخر يحمي الوطن وتعزيز أمنه وحفظ استمراره. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
4: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

إذن مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت من الساعة 7 لين الساعة 9 الصبح عبر أثير إمارات FM. كنت معاكم أنا ورد الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا برنامج أحلى صباح، أكيد مثل ما بديناها بكلمة لدولة الإمارات أيضا ننهيها ونختمها في مثل هذا اليوم. ما نقول إلا شكرا لكل جندي، لكل قائد، لكل من حمل الأمانة، شكرا لأنكم الحصن الحصين والسيف الذي يحمي هذا الوطن، وكل عام وقواتنا المسلحة في عز وفخر ورمز للفخر في دولة الإمارات. طبعا اليوم الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة. بان هوم.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة.
1: نجدد العهد على مواصلة المسيرة نحو المستقبل الزاهر، متمسكين بوحدتنا وانتمائنا إلى هذا الوطن.
0: الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة لحم النكد.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة، صقور تحمي السماء وعيون ساهرة تذود عن الحدود. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97 فاصلة واحد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
3: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. أثمر توحيد قواتنا المسلحة تحت قيادة مركزية وراية واحدة عن تحويل قطاع الدفاع إلى قطاع حديث عالي القدرات من حيث التجهيزات والتقنيات الدفاعية المتقدمة. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

معاكم غير يا هوا.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفن.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. قدرات قواتنا المسلحة أهلتنا للمشاركة في مهام حفظ السلام، ووظفت خبراتها الميدانية في جهود نزع الألغام وتأمين برامج الإغاثة الإنسانية. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
3: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة أحد المنجزات الأساسية التي قامت واستندت عليها بلادنا، وهي تترجم ملامح الاتحاد والتقدم والتطور. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

منبوظبي دار الظبي تسمعون على التردد 95 تسمعون على التردد 95.5

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: أحب أحب يا ملك ما تساوي.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
2: سواعد للخير ممدودة، وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة، 50 عاما دليل على الإرادة الموحدة. قوات مسلحة تحمي الوطن وتصنع المستقبل. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي. نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة قيادة مركزية واحدة وشعار واحد وعلم واحد، صمام أمان الوطن لحماية مكتسبات دولة الاتحاد. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
2: مستحيل مستحيل مستحيل.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. نجدد العهد على مواصلة المسيرة نحو المستقبل الزاهر، متمسكين بوحدتنا وانتمائنا إلى هذا الوطن. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني،

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منصة أصنع في الإمارات 2026، واطلع سموه على مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تعكس تطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات والجهود المبذولة لدعم نموه وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي. أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي توازن ومجموعة موانئ أبو ظبي اليوم عن شراكة استراتيجية لتطوير منطقة السلمية الحرة للصناعات الدفاعية في إمارة أبو ظبي، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات لبناء قاعدة صناعية دفاعية متقدمة ومستدامة تدعم الأمن القومي وترفع الجاهزية الدفاعية على المدى الطويل. أعلنت شركة كاتم التابعة لمجموعة إج والمتخصصة في حلول حماية البيانات إبرام شراكة استراتيجية مع شركة كيرنو إنتربرايسز، أول مصنع في دولة الإمارات لمعدات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات، بهدف دعم التصنيع المحلي السيادي لمنتجات كاتم داخل الدولة وتعزيز قدراتها الحالية في التصميم والتطوير السيادي. أعلنت تعزيز خلال مشاركتها في منصة أصنع في الإمارات توقيع اتفاقية طويلة الأمد تشمل بيع وتوريد المواد الأولية على امتداد محفظة أعمالها من الكيماويات بما في ذلك الميثانول والبوليفينيل كلوريد وثنائي كلوريد الإيثيلين ومونومر كلوريد فينيل والصودا الكاوية والملح والغاز الطبيعي بقيمة تبلغ 104.6 مليار درهم. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
3: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
4: سمع لم

قد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم
2: سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
3: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
3: أنتم
4: وابتعد عنا.
3: هذا القيام
4: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4 ونص العصر
4: على الموجة الصح.
5: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام.
2: دقات الساعة برعاية
6: 2XL هوم، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
7: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان تضامن سوريا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ورفضها القاطع لأي عمل يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية مشروع الحرية الذي أطلقه يوم الاثنين الماضي لتحرير السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز، بناء على طلب الوسيط الباكستاني ودول أخرى لإفساح المجال نحو التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي مع ممثلي إيران. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن لا مشكلة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، قائلا إن إسرائيل لا تطالب بأي أرض في لبنان، وعبر عن اعتقاده بأن اتفاق سلام بين الجانبين ينبغي ويمكن أن يتحقق في وقت قريب جدا، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في حزب الله. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم إلى وقف كامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وحث الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال محادثات أجراها في بكين مع نظيره الإيراني عباس عرقجي. قال وزير الخارجية الألمانية اليوم إنه يجب تحسين وتيرة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وكرر موقف برلين الرافض لضم إسرائيل لأي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. أسفرت غارات جوية روسية على أوكرانيا أمس عن قتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وبحسب السلطات الأوكرانية قتل 3 موظفين في شركة غاز و2 من عناصر الإنقاذ في غارات بالصواريخ والمسيرات بعيدة المدى. نهاية الموجز، قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
8: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
9: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
10: في دولتنا
11: الاستقرار ما كان صدفة،
10: بل نتيجة رؤية قيادة،
11: تخطيط حكيم،
10: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
12: ونحن عيال زايد،
13: أرضنا تسكن فينا
14: قبل ما نسكن فيها،
11: وقيادتنا الرشيدة
15: ما غفلت عينها عن أهلها
11: وقلبها مع كل واحد فينا.
16: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
17: والمقيم يلي لقي فيها داره.
18: ظهرنا الأول أن تصبح هذه الأرض
11: أرض أمان لكل من عاش عليها.
19: يجمعنا حب الوطن
11: وروح الوحدة
2: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
5: ودولتنا مثل اليبن
15: ما ينكشف فيها بحر حد،
10: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
7: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
3: ونحن بخير،
11: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
8: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان
12: الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتهم.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير، تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
5: نصيحة يومية من هومز أر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. عين تحرس الاتحاد وتسهر على أمن الوطن. 6 مايو ذكرى توحيد القوات المسلحة. 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع فقيه ivf.com.

0: شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد القوات المسلحة مثال عملي على البنيان القوي لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظرة مستقبلية من الفكر الحكيم والرؤية السديدة للقادة المؤسسين. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر منصة إكس: أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها التي نحتفي بها بكل فخر واعتزاز، بعد أن سطر أبناؤها ملحمة وطنية رائعة في الدفاع عن سيادة الإمارات وأرضها وأمنها، ونستحضر تضحياتها على مدى العقود الماضية ودورها الوطني الرائد والمتواصل ضمن منظومة نهضتنا الشاملة، وندعو بالرحمة للشهداء الأبرار وللوطن الغالي بدوام العزة والأمن والازدهار. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة عبر منصة إكس: في الذكرى 50 لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا، نحتفي بشهدائنا، نحتفي بقادة هذه القوات، وعلى رأسهم القائد الأعلى لقواتنا المسلحة رئيس الدولة حفظه الله. هم درع الوطن وسيفه وحصنه وسيادته وأمنه. فخورون بقواتنا، فخورون برئيسنا، فخورون بالإمارات. وعبر منصة إكس قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: 50 عاما من العز والفخر، قواتنا المسلحة كانت ولا تزال درع الوطن وسنده برجالها الذين نذروا أنفسهم لحماية راية الإمارات. في يوبيلها الذهبي نحتفي بتاريخ من الشجاعة ونمضي بثقة نحو مستقبل أكثر قوة واعتزازا. تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فعاليات معرض إصنع في الإمارات 2026 في أبوظبي، وزار سموه جناح مجموعة أدنوك خلال مشاركتها في المعرض واطلع على قدراتها التشغيلية والتقنية. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
4: عيش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثوان فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
5: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
6: عادي أدخل؟
7: حياك، هلا والله.
6: غداكم جاهز؟
7: جاهز، انتيلس والحين بنحط لك الغداء.
8: برنامج الفريج،
9: السوالف ما تخلص في الفريج،
10: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
9: كل يوم عنا موضوع جديد
10: كلها في الفريج،
6: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
9: الفريج من اسمه يا زينة ويا زينة.

أنا ما أدري أبتدي الحلقة ولا أسمع ولا أصفق ولا أستمتع ولا شو بالضبط يا خالد؟ ما أدري شو أسوي بحالي. يعني عيشتني لحظة جميلة وأسمع السكسفون، هذه الآلة الجميلة الرائعة، بس خالد ودي أسمع المقدمة بعدين أبتدي عادي.

سلام يا سلام عليك يا خالد على اختياراتك الأكثر من رائعة. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الفريج، واللي يأتيكم بهذا التوقيت لغاية الساعة 4:30 بتوقيت عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة من أبوظبي، واللي دائما دائما دائما أبوظبي حلوة، أبوظبي جميلة، أبوظبي رائعة، أبوظبي اللي فيها الكثير والعديد اللي يخليك فعلا تنبهر فيها، إنجازاتها، في جماليتها، في ناسها الحلوة والطيبة والكريمة والمضيافة. طبعا اليوم حلقتنا مميزة بإعداد الزميلة المبدعة دائما وأبدا بدور المرزوقي، ومن تقديم أنا أخوكم منصور الغساني. أما من الإخراج والتنفيذ المبدع الرائع المايسترو اللي أمس ما أدري خليته مخترع كبير، وهو فعلا هو مخترع، لأن مدامنا نحن في أصنع في الإمارات، لا خالد مكانه هناك مو بهني، خالد الشامسي أنا أبصم بالعشرة. هذا الإنسان مبدع وجميل ورائع وذوق، وعنده سمع جميل ورائع، وخلاني فعلا ما أخذ المقدمة إلا من بعد ما أسمع اختياره. واليوم مدام أنك أنت مستمعنا اللي قاعد تسمع، الحياة ما تعبنا بشيء، لكن اللي تعبنا التفكير الزايد فيها. ليش نتعب أفكارنا؟ ليش نتعب مخنا؟ ليش نتعب حياتنا أساسا في تفكير الزائد؟ أنا ما قلت التفكير بروحه، أنا قلت التفكير الزائد اللي ما له لزمة. أحيانا نتوهم، أحيانا نعيش في جو مو بجونا، بس لكن نقول دائما هناك شيء يشغلنا ونحن اللي خلينا نفسنا ننشغل فيه. طبعا اللي بيشاركنا في هذا الموضوع ما عليه اللي يتصل على 655

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، وطبعا في هذه اللحظات الجميلة في موضوعنا التفكير الزائد اللي دائما يشغل حياتنا ويشغل يومنا. ناخذ هالاتصال ونقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: يلا حي أبو شهاب.
1: حي أبو زر.
0: علومك.
1: بخير علومك.
0: إن شاء الله دوم يا رب.
1: أخبارك.
0: أنت ما شاء الله عليك أبو شهاب ما عندك تفكير زائد ولا عندك؟
1: والله ما عندي تفكير زين، انا الوحيد يعني الشخص يعني الجماعه ما عندي تفكير زين.
0: الله يهنيك في تفكيرك.
1: تفكيري خفيف بسيط جدا، لكن انا بعقب على الموضوع. يعني عنده تفكير زين، المفروض انه يرضى بالاقدار والدعاء ويصلي وهذا وتنحل اموره، يعني ما في داعي الا اذا كان عنده مشاكل. انا فاعذره يعني بعد مشاكل واحد يكهزلها.
0: حتى لو في مشاكل دائما نقول يا اخي ادعي الله يمكن تنحل.
1: بتنحل اكيد والايمان
0: طبعا يعني وكل مشكله لها حل يا ابو شهاب.
1: كل مشكله حل والله العظيم. انا ما ينفع الا الاشياء هذه الدعاء والهذا.
0: فاحيانا يقول لك
1: ربك بشيها لك.
0: التفكير الزايد يقصر عمر.
1: والله قصر عمر يا أخي. والله أنا يعني فترة مرت علي يعني وأنا أفكر تفكير زايد كثير، فكر طلع تفكير هذا يعني على الفاضي.
0: وكل المواضيع تلقاها آخر شيء تافهة وعادية صغيرة. يعطيك الصحة والعافية يا أبو شهاب، ما قصرت. يا مرحبا بك، ولا تحرمنا من هالصوت الجميل. الله يحفظك. ناخذ اتصال ثاني نقول ألو. وينه الاتصال؟ ما في راح. انزل. فعلا احيانا التفكير الزايد يخليك خلاص تعيش لحظات فيها هموم وفيها مشاكل، ويمكن تتخذ فيها قرارات خاطئة وتاخذ فيها في مجرى ثاني غير اللي كنت انت فيه اساسا. فليش كل مشكلة ولها حل؟ ولا واذا سألت عن هذه المشكلة وكيف حلها بتلاقيه بدل ما تفكر. لان سبحان الله احيانا الواحد يحمل نفسه هم وضيقة ونكد من دون ولا شيء، فيوم تنحل المشكلة يقول لك أنا ليش فكرت في هالسالفة هذه وليش شغلت نفسي وهذا حلها طلع بسيط. بس سبحان الله هي عادات، وبعض الناس ماخذينها طبع أنهم يتطبعون فيها. لكن طبعا عندنا كثير من الأشياء اللي نحن لازم نتكلم فيها، لكن عباد الجوهر عنده شيء جميل يقول ليه الكحل وانت ما غيرك هيوه، وليه تفكيرك يكون انك تكوني دايم اجمل. انت اجمل من جمالك، انت اجمل من دلالك من خيالك، يلي كل افراح قلبي والحزن في المسافه بين فرقاك ووصالك، وليه يا القلب الحنون تاخذك فيني الظلم.

0: في يوم من الأيام ما كان عندنا كل هذا التعب، ولا كان عندنا هذا التفكير. كنا نعيش اللحظة ببساطة، نضحك بدون سبب، وننام بدون أي خوف وقلق من التفكير. لكن اليوم أغلبنا شغل نفسه في هالتفكير، مو بالشغل، مو بالمسؤوليات، مو من كثرة تفكير. لا، يقول شو بسوي باكر، المغريات زادت، شو بقول حق فلان، شو بقول حق اللي جاي، شو بقول للمستقبل، شو بسوي إذا صار ما صار. أسئلة تتراود بين فترة وفترة في هذا المخ، وكم بيستوعب وكم بيفكر وكم بيقول، ما بيشغل نفسه باللي هو فيه حاليا وفي دوامه وبيته والمسؤوليات اللي عنده حوله، لأن هذه ما تغيرت من قديم الأجل. لكن ناخذ هالاتصال ونقول ألو. وعليك السلام والرحمة. الصوت
1: بشهاد
0: يا حي،
1: الله بالخير.
0: يا مرحبا،
1: كيف الحال
0: بشهاد؟ معاك منصور الغساني أخوي.
1: منصور والله 70,000 نعم، كلكم واحد وكلكم فيكم الخير
0: والبركة. الله يحفظ. من معانا؟
1: معاك المرتاج.
0: يا مرحبا يا المرتاد،
1: شو الأخبار؟
0: خير الله يعافيك. يا مرحبا، بقول
1: الله يبارك. ما قلت
0: ليش نشغل نفسنا دائما في التفكير الزايد يا المرتاد؟
1: نسأل الله أن يشغلنا في طاعته.
0: أي والله
1: ورضاه.
0: آمين.
1: وما فيه الخير المصلحة العامة وبلادنا والشيء الطيب.
0: آمين.
1: لكن أنا بأخذ من ناحية إيجابية، ما بأخذها من ناحية سلبية.
0: أكيد
1: لو أن التفكير ما بدلوها الرجال ما كان اليوم.
0: لا،
1: عندنا أصلع في الإمارات.
0: أكيد طبعا. لا، هذا التفكير في شغلة، بس لكن يشغل نفسه في شيء
1: ما هو بحوله. بني آدم ضعيف.
0: أكيد طبعا، بس لكن يقدر يقوي نفسه.
1: بس بني آدم ضعيف والشيطان بعد له دور، يعني خلنا نكون واقعيين شوي.
0: لا إن شاء الله نقدر نتغلب على كل شيء ونرقد ونحن مرتاحين.
1: اللهم لك الحمد، والله آمين. نحن في أمن أمان، اللهم ما يغير علينا الأفضل.
0: آمين.
1: بس شوف، أنا بقول يعني كان نصيحة.
0: إيه.
1: الواحد يعني كعقليات وكأعمار يعني متفاوتة.
0: صحيح.
1: كل عمر له تفكيره وله البيئة اللي هو يفكر فيها.
0: إيه، بس المغريات زادت.
1: من أي ناحية المغريات زادت؟
0: يعني قبل عينك ما تشوف إلا اللي حولك، اليوم لا، ما دام إن الأجهزة والدنيا الذكية اللي موجودة عندك تشوف حتى اللي في العالم كله.
1: هذا التطور. نحن لازم.
0: فأنت تشغل نفسك مثلا في سفرة، وأنت عارف إن الحين مو وقت سفر مثلا.
1: تمام، صحيح.
0: وتقول لا، أبغى أسافر وأنا ما عندي إجازة، وقاعد أفكر كيف أطلع هالإجازة. إيش حاجة شاغل نفسك في هالشيء؟ لا، شاغل نفسك في شو اسمه؟
1: لا صادق والله، من هذه الناحية صادق والله. في وأنا كنت منهم قبل.
0: الحمد لله كنت منهم قبل، الحين لا.
1: أنا كنت منهم قبل، يعني أبدي شيء، يعني تبدي شيء، يعني خلينا نقول تبدي الكماليات على الأساسيات يا منصور.
0: أكيد إن شاء الله، وإن شاء الله الكل يرجع لتفكيره الصح ويشغل نفسه في، على قولتك، في المكان الصح.
1: والله
0: ما يشغل نفسه في أشياء ما له لازمة فيها.
1: والله إنك صادق. والله نتمنى، نحن على قولتهم، نحن ما ننصح، نحن ننصح.
0: أكيد
1: فإن شاء الله نكون بالتفكير الصحيح الشديد. وبعدين على قولتهم الرجال والشياب اللي عندنا فيهم الخير والبركة، ترى هم اللي يردونك ويثقفونك ويدلونك على التفكير الصحيح.
0: فعلا مشكور يا المرتاد، وما قصرت، وبيض الله وجهك. الله يحفظك. الله يحفظك. ما قصرت فعلا. الحين مثلا انا الحين ابغى اسافر، ما عندي إجازة، ولا وما عندي المبلغ اللي يكفي حق هالسفرة، وشاغل نفسي في الموضوع هذا. ليش؟ زين، خلص وحصل لك إجازة وبعدين روح. بسيطة. ما عليه، خلنا ناخذ هالفاصل خالد ونرجع نكمل.

0: عشت عشت والله. الله الله.
1: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. الفريج، عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج.
3: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام. طبعا اللي حاب يشاركنا في موضوعنا لهذا اليوم عن التفكير الزايد، كل اللي عليه يتصل على 655-1212 من داخل الدولة، ومن خارجها 0971-655-1234. التفكير نعمة، لكن لما يزيد عن حده يتحول لعقوبة. في ناس تعيش نفس ظروفك، ما في شيء أحسن من حد، لكن محتاية ومو مرتاحة، وفي ناس عندها كل شيء لكنها غرقانة بالتفكير. ليش؟ لأن المشكلة مو في الواقع، المشكلة في الأحداث اللي قاعدة تصير بينك وبين نفسك اللي صنعتها أنت بداخل عقلك. ليش قال هالكلمة؟ شو يقصد من هالشيء؟ وشو صار؟ وليش شي صار؟ وليش أنا ما رديت؟ وليش رديت؟ كلها أفكار وساوس تيك بسبب يمكن سلم بطريقة معينة، أو ضحك، أو ابتسم، أو ساء التعبير في كلمة قالها. دخلت عندك أفكار لا لها أول ولا تالي، وشغلت نفسك في الموضوع. لكن يوم تكبر راسك وتقول لا، دائما جد محسن النية عشان ما تدخل في دوامة التفكير الزائد اللي ما له لزمة. أحيانا الواحد لا، سواء مثل يعني بضرب دائما مثل في خالد، في شغلة معينة دائما خالد يشتغلها، زاد في تفكيره فيها، هو قاعد يفيد الشغلة اللي هو قاعد يشتغل عليها. هذا تفكير سليم في البحث، في التحري، في إيجاد الحلول، كيف أسوي هذا المنتج أو هذه الشغلة. أما فلان ما سلم علي، وفلان سلم علي، وفلان شو قال وشو ما قال، هذا تفكير ما له لزمة وزائد ولا ويسبب الضرر. ولا شو تقول يا خالد؟ صح.

اي والله ذبحك الحب يا قلبي بلا هم وبلا غيره، حياتك نصفها احزان يا قلبي ونصفها غيره، تحب وتصدق وتوفي وفي الاخر الله يكون في العون. لكن بعدنا ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في فاصل جميل، وبعدين نرجع نكمل على طلبات المستمعين.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
1: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام في هذا البث المباشر لبرنامج الفريج، ودائما وأبدا نحن نحب نقول طبعا لكل من يسمعنا ويتابعنا يا مرحبا في هذا البرنامج. وطبعا اليوم عندنا اللي هو موضوع التفكير الزائد، والتفكير الزائد طبعا أحيانا نشغل نفسنا في أمور نحن في غنى عنها، ولكن دائما إذا بحثنا عن الأساس هذا التفكير بنلاقي شيء موضوع غير مهم تماما، بعيدة كل البعد عن ما نحن شاغلين نفسنا فيه. فهناك كثير من الناس دائما يتسألون، خصوصا التفكير الزائد متى يجي؟ أي وقت النوم، وأنا واحد منهم اللي أعاني من هذا الشيء. دائما يوم أي أنام تدخل عندي أمور كثيرة وتخربط وتأخر في نومي، وفي نفس الوقت أضيع وقت ما له لازمة. في لحظة قلت أنا ليش قاعد أفكر حين فات، خلي من أقوم الصبح إن شاء الله ربك يفرجها ونحلها. لكن في نفس الوقت دائما نحن نقول أتيك التفكيرات هذه، مستحيل ما تفكر، مستحيل ما تشغل نفسك، لكن اشغل نفسك دائما في الشيء اللي هو مفيد لك، مفيد لنفسك، مفيد لشغلك، لعملك، للشيء اللي قاعد تشتغل عليه، مفيد طبعا لكل ما هو محيط فيك، أسرتك، دوامك، مجتمعك. لكن لا تشغل نفسك في شيء ما لك علاقة فيه وتفكر هذاك ليش عطوه، هذاك ليش سووا، هذاك وين راح، هذاك وين يا. هذا التفكير اللي يسمونه التفكير الزائد. يا سلام عليك يا خالد، نسمع.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه آي في اف. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه آي في اف يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي. الفريج
2: والحين يا اهل البيت حرمه وريال شوفوا سمعوا
1: الفريج. ففريجنا

0: حياكم وسوالفنا تحلى وياكم. الفريج
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: عمرك سمعت الطير ويحب سجان؟ عاشق الوطن يهدينا هذه الأغنية ونسمعها من الفنان حسين الجسمي.

0: تسجيلات الفريد.
1: ما ينسى كبد قلبي، والعهد تهدينا دائما أجمل أغاني من أغاني راشد الماجد.

0: تسجيلات الفريج.
1: ألا يا مطول صبري أذوب المر من كاسه. الله عليك يا الجاسي وعلى اختيارك الجميل. نسمع لسندباد الأغنية الخليجية راشد الماجد.

لكن لقيت الدار من بعد الحبايب خلية باكية وبها عجايب. وقفت بها وأنا حيران ساعة، ودمع العين من موقي صبايب. ألا يا دار، ألا يا دار، بالله خبريني عن المحبوب، قولي وين غايب.

0: تسجيلات الفريد.
1: وش مسوي مع غيري؟ وش الدنيا في قربه؟ قول يا روحي، انت متهني ولا بشوفك لي مشغول؟ انا ما زلت افكر فيك واموت في حبك وطاريك، لكن هذه اطباعي اخبي الحزن بي ما اقول.

مستحيل ينسى. ومن يومها وانا كل ليلة قدامي البرواز، حبر العيون دمع القلم في دفتري وصورة تكرم الألم، رغم انها اخذت من اطباع كثير وخانت البرواز. اشوفها في خاطري حبيبتي ما بيدي حيلة، لا صرتي الصوره

0: أنسى.
1: تسجيلات الفريد.
2: أقولها أكبر عن الدنيا حبيبي اشتقت لك، يا أصدق مشاعر عشتها وبالحب لي وجهة نظر. الله عليك يا خربشات، نسمع وليد الشام اشتقت لك.

0: تسجيلات الفريد.
1: حسبت أشواقنا غابت وثاري الشوق تو ما فاق وثاري بقلبي الساهي حنينا لك بعد باقي نسمع نوال و

يمكن أكبر راحة ممكن نوصل لها مو لما نتغير حياتنا، لكن لما نهدي عقولنا. مو كل فكرة تستحق أن نصدقها أو نفكر فيها، ولكن الاحتمال يستحق نخاف منه. أحياناً أجمل شيء تسويه لنفسك

أنك تقول بس تفكير، خلني أعيش، أعيش يومي، أضحك وضحك اللي حولي بدون ما عقدها بسيناريوهات ما لها وجود، لأن الحياة أبسط بكثير من اللي يدور في بالك. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكل من تابعنا، وشكرا لكل من شاركنا في اختيارات الأغاني، وشكرا لمعدتنا اليوم الزميلة بدور المرزوقي، ونشكر المايسترو خالد الشامسي على أجمل اللحظات اللي قضيناها معاه. ومني أنا تقبلوا التحية، أخوكم منصور الغساني من التقديم. نشوفكم باكر إن شاء الله في حلقة جديدة. مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: قبل لا تغير اسمع الياي ودندن على مود إمارات اف ام.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: هذا الوطن يطلب أن يكون فيه جند، جند قوي، جند قوي عزيمة، جند يفهم ما هو عليه حاضر وفي المستقبل.
1: في ذاكرة الأوطان محطات لا تنسى وقرارات شكلت ملامح الآتي من الأيام. وفي بلادي قرار كان للتاريخ محطة من أعظم المحطات. 6 مايو 1976، تاريخ توحيد القوات المسلحة. خمسون عاماً مرت منذ ذلك التاريخ، 5 عقود هي مسيرة القرار الذي لم يكن عسكرياً فحسب، بل قراراً سيادياً وطنياً يعبر عن وحدة المصير. توحيد قواتنا المسلحة كان تعبيراً عن قوة الاتحاد، قرار ينطق بحكمة القيادة التي ترى الاتحاد يكتمل بقوة تحميه وتصون مكتسباته، بمؤسسة عسكرية موحدة تنطق باسم البيت المتوحد. واليوم وفي الذكرى 50 لا نستعيد حدثا تاريخيا فحسب، بل مسيرة عز وفخر امتدت نصف قرن. 50 عاما ترسخت فيها قواتنا المسلحة ركيزة للأمان والاستقرار، وسورا يحمي المكتسبات، وعنوانا للقوة المسؤولة عن صون الحق، وذلك منذ البدايات الأولى. تأسست عقيدة قواتنا المسلحة على مبدأ واضح: القوة لحماية السلام ودعم الاستقرار. وهذا ما يوثقه التاريخ. لبنان، منتصف السبعينات، العام 1976. في ذلك الوقت كانت دولة الإمارات حاضرة بقواتها المسلحة في أولى محطاتها العسكرية. عقب إعلان الاتحاد جاءت مشاركة الإمارات ضمن قوة الردع العربية التي أنشئت بقرار جامعة الدول العربية لحماية لبنان من الانهيار وصون الاستقرار. ومع تحولات المنطقة التي شهدتها بداية عقد التسعينات، برزت مواقف حاسمة لن ينساها الأوفياء. أزمة الخليج، صيف عام 1990، حرب الخليج الثانية أو أزمة الكويت، كان تحدياً من أصعب التحديات في وقته. دولة شقيقة تتعرض للغزو، كان تهديداً لاستقرار الخليج العربي كله. لهذا جاءت مشاركة دولة الإمارات بقواتها المسلحة ضمن قوات درع الجزيرة لتحرير دولة الكويت. كانت وقفة لقواتنا المسلحة تعبر عن إيمان قيادتنا بأن الأمان موقف ثابت ومسؤولية أصيلة. الصومال كانت حقبة التسعينات ملأى بالأحداث التي ستظل طويلاً في ذاكرة البشرية، ولدولة الإمارات فيها من الجهود نصيب لا ينكر. الصومال كانت تئن آنذاك تحت وطأة الجوع والفاقة والتوترات. في عام 1993 شاركت دولة الإمارات ضمن قوة الأمم المتحدة، كانت مشاركة بقوة ترسل أمن وأياد تمتد بالخير إلى من أعوزتهم الظروف، ومثالاً على قوة تصون استقراراً وتحمي ما تبقى للإنسان والمكان. ولطالما كان الإنسان هو المعني بالحماية. كوسوفو. ننتقل الآن إلى نهاية عقد عام 1999، منطقة البلقان، كوسوفو. كان تحديا إنسانيا لا ينسى. لاجئون يواجهون قسوة الشتاء وتقطع السبل، حيث شاركت دولة الإمارات عام 99 في مهمة حفظ السلام في كوسوفو، وأنشأت مخيما في ألبانيا لإيواء اللاجئين، صون للأمن في أعمق صوره، حيث تحفظ كرامة البشر بعدا عن الخطر. قواتنا المسلحة دوما وعبر التاريخ أكدت بأنها قوة حق ورديف السلام، أياد بيضاء نزعت ألغام الموت من أرض لبنان مطلع الألفية. نفذت دولة الإمارات مشروعا قامت عليه كفاءاتنا الوطنية من منتسبي القوات المسلحة لنزع الألغام من جنوب لبنان عام 2001، وإزالة الألغام والقنابل العنقودية عقب حرب عام 2006. عادت الحياة إلى الأرض، وعاد الأمان إلى الإنسان. هناك تتجلى الحقيقة. قوات مسلحة مدعمة تحمل القيم قبل السلاح وتدعم الاستقرار. اليمن. على مدار 5 عقود أسهمت قواتنا المسلحة في ترسيخ مكانة الإمارات، دولة تجمع بين الحزم والحكمة وبين القوة والمسؤولية. في عام 2015 شاركت قواتنا المسلحة في واحدة من أكثر محطات جهودها وضوحا، كان وقوفا مع الشرعية في اليمن دعما للاستقرار. مشاركة جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن، وقوفا مع دعم الشرعية ومساندة للاستقرار. محطات متنوعة طفنا عليها عبر التاريخ، كلها تؤكد بأن قرار توحيد القوات المسلحة لم يكن مجرد قرار إداري فحسب، بل خطوة رسخت الاتحاد وعبرت عن إيمان الدولة بأن الحق لا بد له من قوة تحميه. هذا ما عاصرناه في عام 2026، في وقت ظنت فيه أوهام الاعتداءات الإيرانية أن سماءنا سهلة المنال أمام صواريخهم ومسيراتهم الأرهابية، ولكن تحطمت نواياهم الخبيثة أمام كفاءة منظومة دفاعاتنا الجوية، واستخدمت 6 طبقات متكاملة من أنظمة الدفاع الجوي في عملية واحدة، في خطوة غير مسبوقة توصف بأنها سابقة تاريخية في الحروب الجوية الحديثة. ستبقى على الدوام قواتنا المسلحة حصناً حصيناً للاتحاد ودرعاً للوطن. وما توحيد قواتنا المسلحة إلا نظرة مستقبلية أبصرت مبكراً جداً تأهيل جيش قوي، مسؤوليته حماية الوطن ورسالته صون الأمان. واليوم نرى قوات مسلحة مؤهلة فنياً وتدريبياً بأحدث التقنيات، وهنا لا تنتهي الحكاية بل تستمر، مع كل جندي وفرد وعنصر، ومع كل صباح يشرق لنقول للعالم إن دولة الإمارات دولة استقرار وسلام وقوة مسؤولة.
2: حماية بلادنا مو بسنة الدفاع عنها أبد، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
3: أقسم بالله العظيم،
4: أقسم بالله،
3: أن أكون مخلصا،
4: أن أكون مخلصا
3: لدولة الإمارات العربية المتحدة،
4: لدولة الإمارات العربية المتحدة
3: ولرئيسها

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من أحسن
3: قضية أن تضع نفسك
2: ماذا رأيك تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
1: المال. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي، أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: أغانينا على جوك وبرامجنا على هواك، بس التواصل بيكون عليك.
1: إمارات FM.
2: الساعة الآن 5:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله عبر منصة إكس منتسبي القوات المسلحة بذكرى 50 لتوحيدها، وقال سموه: أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى 50 لتوحيدها التي نحتفي بها بكل فخر واعتزاز بعد أن سطر أبناؤها ملحمة وطنية رائعة في الدفاع عن سيادة الإمارات وأرضها وأمنها، ونستحضر تضحياتها على مدى العقود الماضية ودورها الوطني الرائد والمتواصل ضمن منظومة نهضتنا الشاملة، وندعو بالرحمة للشهداء الأبرار وللوطن الغالي بدوام العزة والأمن والازدهار. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة: في الذكرى 50 لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا، نحتفي بشهدائنا، نحتفي بقادة هذه القوات وعلى رأسها

0: رأسهم القائد الأعلى لقواتنا المسلحة رئيس الدولة حفظه الله، هم درع الوطن وسيفه وحصنه وسيادته وأمنه، فخورون بقواتنا، فخورون برئيسنا، فخورون بالإمارات. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فعاليات الدورة الخامسة لمنصة إصنع في الإمارات 2026 التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، واطلع سموه خلال الجولة على أحدث التقنيات والمنتجات المعروضة والمبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر
1: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: فياس بارك بليس، تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار. المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL هوم صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL هوم. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
4: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من 2 لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM. Click.

0: يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات FM الإذاعة الأجمل والأكمل. ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي يجيكم من الأثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. بكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج.
1: تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.
0: من أرض لا تعرف المستحيل، ومن دولة صاغت من رمال الصحراء بريقا عانق النجوم، الإمارات ليست مجرد اسم على الخارطة، بل هي قصة فخر تروى وعنوان للازدهار الذي لا يتوقف. هي الدولة التي استثمرت في الإنسان قبل البنيان، فأصبحت اليوم منارة للتطور

التطور وواحة للأمان ومركزا عالميا يتطلع إليه الطامحون. واليوم نحن نستنشق عبير السادس من مايو، نقف إجلالا وتقديرا لذكرى محفورة في وجدان كل إماراتي وعربي، ذكرى توحيد قواتنا المسلحة. ففي مثل هذا اليوم من عام 1976 اتحدت الرايات تحت لواء واحد لتعلن ولادة درع الوطن الحصين وحصنه المنيع. إن قوة الإمارات لم تكن غاية في حد ذاتها، بل كانت وسيلة لنشر السلام وحماية المكتسبات. إننا اليوم لا نحتفل بمجرد قرار تاريخي، بل نحتفل بالروح التي جعلت من جيشنا رمزا للانضباط ومن دولتنا رمزا للازدهار. فكل عام وقواتنا المسلحة بخير، وكل عام وإماراتنا قيادة وشعبا في رفعة وعز، ودوم فخورين بالإمارات.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ونرحب بكل من يسمعنا عبر أثير إمارات اف ام الإذاعة الأجمل والأكمل، ونرحب فيكم ونقول يا مسا أبو ظبي محلاك والكل غالي يا حي ملقاك. قولوا لنا شو الأجواء عندكم، الكل اللي يسمعونا وين ما كنتوا، طبعا اللي يسمعونا في دولة الإمارات، واللي أيضا أخواننا في المملكة العربية السعودية وفي دولة قطر وفي الكويت والبحرين أيضا وعمان. نرحب في الجميع، طبعا تحياتي لفاطمة الزعابي، شاهد أيضا، مستر علي المرزوقي، تحياتي للجميع، الكتبي، حيا الله للسعودية، حيا الله للسعودية. هل البحرين منورين، تحياتي يا حصة. طبعا بداية ومثل ما عودناكم دائما نبدأ في برنامجنا في فقرة الشرايك، كل يوم جايب لكم موضوع شوي، يعني هو موضوع جميل الصراحة بس حساس، ودائما مواضيعنا تكون حساسة، ومثل ما نقول دائما بأن الكل عنده رأي، وكل رأي له قصة وتجربة وله وجهة نظر تستحق أنها تنسمع، مش شرط دائما نكون متفقين، لكن الأكيد أن كل واحد يشوف الحياة بطريقته ويعيش المواقف بمنظوره. واليوم بنفتح بنتكلم عن موضوع، يعني شيء انا اتوقع هالموضوع يقرقع في خواطر وايد ناس صراحه. الموضوع هذا يعني الناس يوم يشوفون شخص مثلا ممكن يكون مهتم في عمره، مهتم في نفسه، عنده مثلا ستايل الخاص، عنده معتقداته الخاصة، فكره الخاص، شخص ما يمشي أو ما يحب أو ما عنده فكرة أن أنا أمشي وراء القطيع مثل ما يقولون. فأول شيء أو أول انطباع أو أول كلمة تنقال عنه، والله فلان استوى مغرور، تكبر علينا. فلان مثلا صار خلنا نقول في وظيفة مرموقة، أو طبيعة عمله أو اللايف ستايل ماله يجبره أنه يتعامل بطريقة معينة مع الناس اللي حوالينا. فممكن قبل كان الشخص هذا متاح دائما، يعني يقدر يروح عند الناس يجلس معاهم يطلع معاهم، ولكن بحكم عمله، بحكم انشغالاته ومسؤولياته، استوى خلاص شوي إنسان مشغول، يعني أنا مش طول الوقت بكون موجود. فتبتدي عاد هذا استوى مغرور، هذا تكبر، هذا الحين يوم استوى عنده خلاص كبر راسه ما يكلم حد. أحمد يقول تيك الاتهامات، مثل عندنا مثل يقول تيك التهايم وانت نايم، نفس الشيء. فمكملين معاكم مستمعينا، طبعا بعدنا يعني مكملين الموضوع هذا الشيق، وبنتعمق في المحاور أيضا، ولكن بنروح لهذا الفاصل القصير، خلكم معانا فاصل وراجعين.
1: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا. هو بالضبط شي بيقول لكم، يعني ما ودك تجينا، يعني متكبر علينا. فعلا مستمعينا، اليوم اذا الشخص او فلان او شخص معين ما مشى ورا القطيع، قالوا عليه والله فلان استوى مغرور، فلان متكبر، لكن لين الحين أو ليش عفوا الواحد إذا قرر يطور من ذاته ويحط حدود لخصوصيته ويهتم بمستقبله، صار في نظر البعض أناني على طول. يعني أسهل شيء أنك تقول والله على فلان والله استوى أناني، ما يفكر إلا في نفسه. طبيعي، زين، يعني خلنا نكون واقعيين شوي. يعني أنا اليوم أكيد أكثر شخص بهتم فيه هو نفسي، فليش يعني إذا أنا فكرت في مصلحتي الناس تقول علي متكبر ولا أناني؟

0: فاطمة تقول أحيانا أكثر الناس اتهاما بالغرور هم فقط أشخاص رفضوا أو شو رفضوا يعيشون بنسخة تشبه غيرهم. صحيح. تحياتي لبن مجرن. فاطمة تقول ودي أجرب أخق شوي أشوف كيف الشعور.
1: بيحطولك هالأغنية فاطمة.

0: حاضرين حاضرين، بنحط لكم كل الأغاني اللي في خاطركم.
1: فنرجع لصلب الموضوع، ليش البعض خلنا نقول يعني الناس تحكم عليه إنه خلاص في وجهة نظرهم عفوا متكبر أناني، ليش الاختلاف في المعتقدات أو حتى في طريقة اللبس، طريقة الأكل أو التعامل تفسر فورا على أنها هذا الشخص عنده تعالي علينا؟
2: والله حط نفسك في مكاني، كيف أتحمل زماني؟
1: ففعلا يعني ترى في فرق شاسع بين أنك أنت تكون شايف عمرك على الناس، وبين أنك شايف عمرك ومقدر قيمة نفسك، هذا هو الفرق. أحمد يقول لأن هذا الشخص ما ينصاع لأوامر هذيل الناس. ممكن دايما يعني ما أدري، ولكن أنتوا قولوا لي اليوم، نبى نعرف رأيكم مستمعينا، أنتوا متى صار لكم موقف مشابه لهذا الموقف؟ حاضرين حاضر حاضرين، اللي يبون عيضة واللي يبون كل الأغاني بنحطها بإذن الله، حاضرين. بس قولوا لنا اليوم، جاوبونا على هذا السؤال، شو رأيكم في الناس اللي تصدر أحكام على البعض انه والله انت متكبر، انت شايف عمرك، انت اناني، ما تفكر الا في نفسك. طبيعي انا بكون اناني، انا اناني نعم، ما افكر الا في نفسي، لان لو اينا وجلبنا الايه ما حد بيفكر فيني. يعني احيانا الناس

تقول لك والله ليش اشتريت البيت الفلاني في المكان الفلاني، ليش اشتريت السيارة الفلانية، انت كنت بتيجي تدفع لي يعني، انت اليوم بتيجي بتساعدني في هذا الامر مثلا، لا. فليش من البداية والله انت ما شاورتنا، انت متكبر، انت مثلا ما افتكرت فينا، انت اناني. مش شرط، لان في النهاية انت لو انحطيت في موقفي نفس الشيء، بتدور مصلحتك الشخصية، مصلحتك في النهاية كل إنسان يدور مصلحته في كل شيء. فمتى عندنا سؤالي اليوم، متى نحكم على الشخص أنه فعلا مغرور؟ هل فعلا الاختلاف يعتبر نوع من أنواع التكبر في نظركم مستمعينا؟ فعلا يعني احنا نعيش في زمن، فاطمة الزعابي تقول معاكم الأخت مغرورة. أيضا تقول أجمل شعور أنك تعيش بشخصيتك الحقيقية حتى لو فهمك البعض بطريقة غلط. والله أنا الصراحة ردي سمعوا.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
3: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. فاطمة الزعابي تقول الاختلاف مش غرور، أحيانا هو مجرد إنسان قرر يعيش بشخصيته الحقيقية بدل ما يعيش بنسخة ترضي الجميع. سانشاين تقول الاختلاف تميز مش غرور. بعض الناس يزعجهم الشخص الحقيقي لأنه يذكرهم بكل مرة اضطروا فيها يخفون حقيقتهم حتى يقبلوا. يا سلام. أيضا الناس تسميه غرور وهو بالحقيقة أو شخص مغرور وهو بالحقيقة وصل لمرحلة اكتفى فيها بنفسه عن محاولة إرضاء الجميع. فعلا يعني متى نحكم نحن على الشخص انه هو فعلا مغرور؟ وهل فعلا الاختلاف اليوم يعتبر نوع من انواع التكبر في نظركم؟ يعني مجرد ان في شخص مختلف، ودائما يعني احنا نقول الاختلاف لا يفسد للود قضية. اكيد كل انسان ممكن انه يكون مختلف في اي شيء في الحياة. فاطمة تقول احسني مغرورة الحين، ما حد يكلمني، يا ساتر. ايضا هل تحسون ان اليوم احيانا يقولون حق الشخص والله هذه ايضا تكون ممكن تكون ضريبه النجاح، هل تحسون ان كل ما الواحد نجح وتميز في حياته تزيد حوله طبعا اتهامات الغرور كنوع من انواع الغيره او عدم الفهم؟ بتقولوا لي كيف؟ يعني دائما نشوف مثلا شخص خلينا نقول في وظيفة مثلا ممكن تكون انها مرموقة، او شخص يعني رب العالمين سبحانه وتعالى راضي عليه والدنيا راضية عليه، دائما يعني يحصل الاشياء اللي يتمناها، الابواب دائما تكون مفتوحة له. ففي ناس يشوفون ان هذا يالس يحصل كل شيء بسهولة، يعني اي شيء يبغى يحصله. فهني يبدأ أيضا الحقد وتبدأ الغيرة. وأسهل شيء إن أنا اليوم أي أقول على فلان والله هذا فلان مغرور، هذا متكبر، هذا شايف نفسه. إذا ما قدرت أني أنا أبين هذه الصورة أو هذه الخصلة في هذا الشخص، أبدأ شو أسوي؟ إن لا والله خلاص هذا فلان أناني مثلا. ما أدري، ما أعرف، يعني أنتوا مستمعين اليوم شو رأيكم أو شو المواقف اللي مريتوا فيها وحسيتوا أن فعلا يعني صادفتكم مثل هذه المواقف؟ نجد تقول عدم الغيرة وخاصة من الأشخاص أوكي، التعليق مش واضح، ولكن اللي فهمت أن في أشخاص هم خلاص الغيرة عايشة فيهم، ساكنة فيهم، يعني هم هذا هو أساسهم. أيضا هل اهتمامك اليوم، وهذه من أحد خلنا نقول العوامل أو الجوانب المهمة أن نتكلم عليها اليوم، الناس تقول عليك أناني، هل اهتمامك بمصلحتك الشخصية النفسية ورفضك أحيانا لطلبات الناس ولضغوطاتهم يحاولون يضغطون عليك في مثلا عندك مشروع، تفتح بزنس، بتشتري سيارة، بتسافر، بتتزوج إلى آخره، دائما بتيك هاي الضغوطات. وإذا أنت كنت شخص حازم وعارف شو اللي تبغاه، إنزين ممكن أنك تسمع، لكن أنا أسمع، ولكن مش لازم أني أنا أطبق اللي أنت قاعد تقول لي إياه. ففي ناس بمجرد أنك أنت ما تطبق الكلام اللي هم يبونه، قالوا عليك أناني، قالوا عليك متكبر، قالوا عليك خلاص أنت شفت نفسك. فليش أنا هذا سؤالي، ليش؟ هل لأن مثلا الشجرة المثمرة يرميها الناس بالحجارة؟ ممكن.
فاطمة الزعابي تقول ابقى كما أنت، فالأشخاص الحقيقيون نادرون والندرة دائما تفهم متأخرا. فنحن اليوم هذا سؤالنا، هل اليوم اهتمامك في نفسك ورفضك لطلبات الآخرين أو لضغوطاتهم يحاولون يضغطون عليك دائما ودائما يقولون يعني ان في مثل او في جمله دائما تنقال انهم دائما يحاولون يعني يؤذونك او يضايقونك ليخرجوا أسوأ ما فيك، وبعدين يوم انت يعني لكل فعل ردت فعل، فانت يوم كشخص انت يوم الناس تضغط عليك او الناس تتهمك بالباطل، فطبيعي انك انت بتسكت بتسكت بتسكت، ولكن دائما يقال احذر الحليمه اذا غضب. فانت اذا جيت ورديت عليهم قالوا عليك شو متكبر، قالوا عليك زي، ليش ما أكون، ليش دائما يقال على هذا الشخص مغرور أو متكبر؟ ليش ما يكون واثق، هو واثق من نفسه؟ فنحن في كلك نقول لكم عيشوا حياتكم بالطريقة اللي تناسبكم، دامكم أنتوا مايل مو بيالسين تضرون أي حد، لأن أرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن رضاك عن نفسك هو اللي بيخليك دائما تبدع وتنجز وتتقدم. فدائما خلكم واثقين من أنفسكم.

0: هذا الوطن يطلب أن يكون فيه جند، جند قوي، جند قوي عزيمة، جند يفهم ما هو عليه حاضر وفي المستقبل.
1: في ذاكرة الأوطان محطات لا تنسى وقرارات شكلت ملامح الآتي من الأيام. وفي بلادي قرار كان للتاريخ محطة من أعظم المحطات. 6 مايو 1976، تاريخ توحيد القوات المسلحة. خمسون عاماً مرت منذ ذلك التاريخ، 5 عقود هي مسيرة القرار الذي لم يكن عسكرياً فحسب، بل قراراً سيادياً وطنياً يعبر عن وحدة المصير. توحيد قواتنا المسلحة كان تعبيراً عن قوة الاتحاد، قرار ينطق بحكمة القيادة التي ترى الاتحاد يكتمل بقوة تحميه وتصون مكتسباته، بمؤسسة عسكرية موحدة تنطق باسم البيت المتوحد. واليوم وفي الذكرى 50 لا نستعيد حدثا تاريخيا فحسب، بل مسيرة عز وفخر امتدت نصف قرن. 50 عاما ترسخت فيها قواتنا المسلحة ركيزة للأسفل.

لبنان منتصف السبعينات العام 1976. في ذلك الوقت كانت دولة الإمارات حاضرة بقواتها المسلحة في أولى محطاتها العسكرية. عقب إعلان الاتحاد جاءت مشاركة الإمارات ضمن قوة الردع العربية التي أنشئت بقرار جامعة الدول العربية لحماية لبنان من الانهيار وصون الاستقرار. ومع تحولات المنطقة التي شهدتها بداية عقد التسعينات برزت مواقف حاسمة لن ينساها الأوفياء. أزمة الخليج صيف عام 1990، حرب الخليج الثانية أو أزمة الكويت، كان تحدياً من أصعب التحديات في وقته. دولة شقيقة تتعرض للغزو، كان تهديداً لاستقرار الخليج العربي كله. لهذا جاءت مشاركة دولة الإمارات بقواتها المسلحة ضمن قوات درع الجزيرة لتحرير دولة الكويت. كانت وقفة لقواتنا المسلحة تعبر عن إيمان قيادتنا بأن الأمان موقف ثابت ومسؤولية أصيلة. الصومال كانت حقبة التسعينات ملأى بالأحداث التي ستظل طويلا في ذاكرة البشرية، ولدولة الإمارات فيها من الجهود نصيب لا ينكر. الصومال كانت تئن آنذاك تحت وطأة الجوع والفاقة والتوترات. في عام 1993 شاركت دولة الإمارات ضمن قوة الأمم المتحدة. كانت مشاركة بقوة ترسل أمن وأياد تمتد بالخير إلى من أعوزتهم الظروف، ومثالا على قوة تصون استقرارا وتحمي ما تبقى للإنسان والمكان. ولطالما كان الإنسان هو المعني بالحماية. كوسوفو. ننتقل الآن إلى نهاية عقد عام 1999، منطقة البلقان كوسوفو. كان تحديا إنسانيا لا ينسى. لاجئون يواجهون قسوة الشتاء وتقطع السبل. حيث شاركت دولة الإمارات عام 99 في مهمة حفظ السلام في كوسوفو، وأنشأت مخيما في ألبانيا لإيواء اللاجئين، صون للأمن في أعمق صوره، حيث تحفظ كرامة البشر بعدا عن الخطر. قواتنا المسلحة دوما وعبر التاريخ أكدت بأنها قوة حق ورديف السلام، أياد بيضاء نزعت ألغام الموت من أرض لبنان مطلع الألفية. نفذت دولة الإمارات مشروعا قامت عليه كفاءاتنا الوطنية من منتسبي القوات المسلحة لنزع الألغام من جنوب لبنان عام 2001، وإزالة الألغام والقنابل العنقودية عقب حرب عام 2006. عادت الحياة إلى الأرض وعاد الأمان إلى الإنسان. هناك تتجلى الحقيقة. قوات مسلحة مدعمة تحمل القيم قبل السلاح وتدعم الاستقرار. اليمن. على مدار 5 عقود أسهمت قواتنا المسلحة في ترسيخ مكانة الإمارات. دولة تجمع بين الحزم والحكمة وبين القوة والمسؤولية. في عام 2015 شاركت قواتنا المسلحة في واحدة من أكثر محطات جهودها وضوحا، كان وقوفا مع الشرعية في اليمن دعما للاستقرار. مشاركة جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن وقوفا مع دعم الشرعية ومساندة للاستقرار. محطات متنوعة طفنا عليها عبر التاريخ،

0: كلها تؤكد بأن قرار توحيد القوات المسلحة لم يكن مجرد قرار إداري فحسب، بل خطوة رسخت الاتحاد وعبرت عن إيمان الدولة بأن الحق لابد له من قوة تحميه. هذا ما عاصرناه في عام 2026، في وقت ظنت فيه أوهام الاعتداءات الإيرانية أن سماءنا سهلة المنال أمام صواريخهم ومسيراتهم الإرهابية، ولكن تحطمت نواياهم الخبيثة أمام كفاءة منظومة دفاعاتنا الجوية، واستخدمت 6 طبقات متكاملة من أنظمة الدفاع الجوي في عملية واحدة، في خطوة غير مسبوقة توصف بأنها سابقة تاريخية في الحروب الجوية الحديثة. ستبقى على الدوام قواتنا المسلحة حصناً حصيناً للاتحاد ودرعاً للوطن، وما توحيد قواتنا المسلحة إلا نظرة مستقبلية أبصرت مبكراً جداً تأهيل جيش قوي مسؤوليته حماية الوطن ورسالته صون الأمان. واليوم نرى قوات مسلحة مؤهلة فنياً وتدريبياً بأحدث التقنيات، وهنا لا تنتهي الحكاية بل تستمر، مع كل جندي وفرد وعنصر ومع كل صباح يشرق لنقول للعالم إن دولة الإمارات دولة استقرار وسلام وقوة مسؤولة.
1: حماية بلادنا مو بسنة الدفاع عنها أبد، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
2: وأقسم بالله العظيم
3: أن أكون مخلصاً
2: لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها.
4: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: السادسة مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت الجمهورية العربية السورية الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان تضامن سوريا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ورفضها القاطع لأي عمل يهدد أمن واستقرار المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية مشروع الحرية الذي أطلقه يوم الاثنين الماضي لتحرير السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز، بناء على طلب الوسيط الباكستاني ودول أخرى لإفساح المجال نحو التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي مع ممثلي إيران. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن لا مشكلة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، قائلا إن إسرائيل لا تطالب بأي أرض في لبنان، وعبر عن اعتقاده بأن اتفاق سلام بين الجانبين ينبغي ويمكن أن يتحقق في وقت قريب جدا، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في حزب الله. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم إلى وقف كامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وحث الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال محادثات أجراها في بكين مع نظيره الإيراني عباس عرقجي. قال وزير الخارجية الألمانية اليوم إنه يجب تحسين وتيرة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وكرر موقف برلين الرافض لضم إسرائيل لأي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. أسفرت غارات جوية روسية على أوكرانيا أمس عن قتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وبحسب السلطات الأوكرانية قتل 3 موظفين في شركة غاز و2 من عناصر الإنقاذ في غارات بالصواريخ والمسيرات بعيدة المدى. نهاية الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلة على البحر
3: لا لا، أبا أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.
5: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك وفي الساعة الثانية. حاضرين حاضرين يا فاطمة، تامرين أمر إن شاء الله الفاصل الجاي إن شاء الله. تم خلاص مستمعينا. طبعا نروح لفقرة أغرب شيء. اليوم موضوعنا عن شيء يخلي الواحد صدق يعني يمشي في الغابة ويشوف الشير، ولكن وانتو تشوفون الشير بالعادة احنا نشوف الشيرة ونحب الطبيعة ونستمتع طبعا لأن الطبيعة أو الشير تعطينا الأكسجين، ولكن تخيل أنت تروح كذي تكون في غابة ولا جالس تتمشى في حديقة وشي وتشوف الشير، ولكن بدال ما تشعر بالاستمتاع تشعر خلنا نقول يعني ما بقول الخوف، ولكن قد يكون القلق بعض الشيء. حاضرين بنحط لكم عيضة اللي تعمرون فيه. تخيلوا أن في أشجار في بلجيكا وألمانيا عندها حسابات رسمية على طبعا تطبيق أكس اللي هو تويتر سابقا، وتغرد بشكل يومي. بتقولوا لي شو يعني؟ ما فهمنا. السالفة وما فيها إن في علماء ركبوا أجهزة استشعار وحساسات دقيقة داخل جذوع هذه الأشجار. هالأجهزة تقيس كل شيء، نبض الشيرة، كمية الماء اللي تتشربها، كيف تتنفس، وحتى حالتها النفسية إذا كان الجو حار أو الجو بارد. يعني على حسب الأجواء خلاص يكون في جهاز يقرأ ويستشعر كل كبيرة وصغيرة لهذه النبتة، أو هم مسوينها خصيصا للأشجار. ولكن الأغرب أو أقول الشيء العجيب والغريب في هذا الموضوع إن الأجهزة هذه مبرمجة إنها تحول هذه البيانات لكلمات وجمل. فيعني الشيرة هذه ممكن تغرد وتقول والله اليوم أنا وايد عطشانة، أتمنى لو ينزل مطر مثلا، أو اليوم الجو خنقة مثلا، أريد أتنفس مثلا. فشو رأيكم أنتوا في هالموضوع هذا؟ هو فعلا شيء غريب وعجيب. فاطمة يفهم، أوكي يفهمون شو اشتبي. أوكي لا لكن الغريب أنك تحس أن الشير أو صار كائن حي ويشتكي ويواسي عمره في السوشيال ميديا. يعني شوفوا قاعدين نشوف كيف أنه مع التطور اللي قاعد يصير مع الدراسات والأشياء اللي قاعدين يطورونها بعض العلماء، إلا أنه حتى لازم كل شيء صار مربوط بالسوشيال ميديا، لدرجة أنه حتى الشير اللي خلق الله سبحانه وتعالى يعني خلاص هو وظيفة الشيرة هي منظر جميل وخلاب وتعطينا الأكسجين، ولكن صار عندها الحين أكاونت على إكس مثلا وتغرد وتتكلم. ليش؟ لأن حطوا لها سنسرات. فالأغرب أن هاي الأجهزة صارت مثل ما قلنا مبرمجة أنها تحول هاي البيانات اللي تتلقاها لكلمات وجمل. ولكن الغريب أنك تحس أن الشير صار مثل ما قلنا كائن حي يشتكي يواسي عمره في السوشيال ميديا. والهدف من هالمشروع أن البشر يحسون أيضا بمعاناة الطبيعة، أو خلنا نقول بمعاناة الطبيعة وبلسان الطبيعة بنفسها. فيعني تخيلوا لو الأشجار في بيوتنا أو اللي في الشارع الحين عدالنا يقدر يغرد، شو تعتقدون بيقول عنا نحن، عن الأشخاص اللي يوميا يمرون حول هالشير؟ تتوقعون الشير بيمدحنا
ولا بيفضحنا ويشتكي علينا من كثر ما مثلا نمر عدال هالشير وما نعطيه ما نعطي الشير أي أهمية. يعني عادي أنت يوميا تمر عدال مثلا خلف بيتكم ولا أي نوع من الشير في العالم، ولكن ما تعطيه أي اهتمام. أحمد يقول لازم يعرفون شو اللي تحتاجه الأشجار عشان ما تموت. حنان تقول والله عندي زهور في البيت وأتكلم معهم، جميل جميل جدا. فاطمة تقول الشجر يكلمني وأنا ابتسم، أهم شيء ما تشتكي عليه. فاطمة تقول أخاف الشيارة تطلب أغنية طيم، يا ساتر. فعلا يعني أنا أشوف أنه حاليا من كثر ما يعني تتطور، يعني في تطور قاعد يصير إنزين، والعلماء كل مرة يجربون شيء ويكون في تجارب ومختبرات وكذا، ولكن السؤال دائما يقول لين وين بنوصل. يعني دائما يعني وصلنا الحين حتى إنه خلوا ركبوا أجهزة أو مستشعرات للشير عشان يغرد أو يفضفض أو يقول في اللي يحس فيه. فما أدري يعني هل هاي التكنولوجيا اليوم بتخلينا نهتم في الطبيعة أكثر، ولا بنسوي مثل ما يقولون خلاص بيسوون بلوك وميوت إذا الطبيعة بدأت تتصدعنا بطلباتها. يعني الناس بتستوي تعامل الطبيعة وتعامل الشير مثل ما يعاملون بعض الأشخاص في حياتهم. فتخيل تمشي في الشارع انزين ويجيك كذي، يعني انت ماشي الحين في حالك وفجأة على تلفونك يجيك نوتيفيكيشن والله من الخلا اللي في بيتكم تقول لك والله ترى مثلا يعني الأرض يابسة، يعني نبغى

أن تحتاج أنك أنت مثلا تسقيني. فعلا شوف هو الموضوع مضحك، ولكن لو الواحد يتعمق فيه أكثر يشوف أنه كيف أو إلى وين قاعد يوصل التطور، ولين وين يالسة تأخذنا يعني السوشيال ميديا. أحمد يقول الشيارة مشتكية علي يا ساتر. أوكي بيزن يقول الشيارة مصدر جمالي ومريح للعصاب وتقلل من التلوث الضوضائي والبيئي ومكان أيضا ملائم. أوكي فاطمة تقول الشيارة بتغني يا إنسان خفف قسوتك على الأرض، أنا الشيارة اللي وقفت سنوات طويلة أمنحك الظل والهواء والجمال. يا سلام. مستمعين مكملين معاكم، ولكن بنروح لهذا الفاصل القصير وراجع لكم، خليكم معانا.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، فكليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

البيت مش بس جدران، البيت هو الملاذ الآمن اللي نكون فيه على طبيعتنا والمكان اللي نحس فيه فعلا بالانتماء. علشان شي 2XL Home أطلقوا تشكيلة جديدة، خامات دافئة، ألوان هادية وحرفية عالية، تخلي الأناقة والرفاهية جزء من يومكم ومن تفاصيل بيتكم. والأحلى والأجمل أن عندهم خصومات حاليا تبدأ من 25% وحتى 75%. تقدرون تزورون فروعهم أو تتسوقون أيضا عبر الأونلاين 2XLHome.com.

0: رجعنا لكم مستمعينا ومن استديوهاتنا في إمارات FM. طبعا نروح لمركز أدنك في أبوظبي. أصنع في الإمارات هي دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطورين للإسهام في استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات. مشروع 300 مليار، والاستفادة من العديد من المزايا والفرص الهائلة التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي من خلال الاستثمار في صناعات المستقبل والصناعات المتقدمة وتصدير المنتجات الإماراتية إلى أسواق عالمية جديدة. وطبعا أيضا مايك إمارات FM كان متواجد في المعرض وخذنا بعض اللقاءات، فتعالوا معنا خلنا نسمع ونشوف شو اللي صار في مركز أدنك أبوظبي.
1: دكتورة وداد بحميد، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للدواء. الحمد لله دولة الإمارات اليوم تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كدولة منتجة ومؤثرة في القطاع الدوائي. مشاركتنا اليوم في اصنع في الإمارات تعكس إيماننا بمبدأ واضح: من يصنع يقرر، وأن الصناعة هي أساس الاستقرار والنمو. نحن في مؤسسة الإمارات للدواء نركز على البناء المستمر لمنظومة متكاملة تتحول فيها الأفكار إلى صناعات، والصناعات إلى قيمة اقتصادية مستدامة تنعكس على جودة حياة الناس. ونعمل على تمكين هذا التحول من خلال بيئة تنظيمية مرنة تربط البحث العلمي بالإنتاج وتفتح المجال أمام الشركات الوطنية للتوسع والمنافسة عالمياً. نؤمن أن التصنيع الدوائي المحلي هو أولوية في تحقيق الأمن الدوائي من خلال بناء ونمو قدرات وطنية جاهزة لمواجهة مختلف الظروف. واليوم الابتكار هو محركنا الأساسي عبر توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتسريع وتطوير الأدوية وتحسين كفاءة الإنتاج. ورسالتنا واضحة: بناء قطاع دوائي قوي ومرن ومستدام يضع صحة الإنسان أولاً ويواكب طموحات دولة الإمارات نحو المستقبل.
2: معكم علي أحمد العبيدلي، رئيس قسم التوعية والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسام الغذائية. طبعا شارك هيئة أبوظبي للزراعة والسام الغذائية في معرض أصنع في الإمارات كشريك أساسي في تمكين القطاع الزراعي والغذائي، ونستعرض من خلال مشاركتنا قصة متكاملة من المزرعة والعزبة إلى المصنع. من خلال جناح الهيئة نستعرض سلسلة القيمة الغذائية بشكل واضح ونشوف نماذج ناجحة مثل إنتاج عسل أبوظبي بمشاركة مزارعين ونحالين إماراتيين متميزين من الفائزين بجائزة الشيخ منصور بن زايد التميز الزراعي، وهذيلا طبعا حاصلين على شهادة الممارسة الزراعية الجيدة، واللي نشوف اليوم أثر جهودهم في دعم الصناعة الوطنية. أيضا نبرز دور اللجنة الوطنية للدستور الغذائي الكودكس في تطوير المواصفات والمعايير اللي تعزز جودة منتجاتنا وتفتح لها المجال للوصول للأسواق العالمية مثل حليب النوق المبستر. اليوم طبعا الهيئة تقدم منظومة متكاملة تدعم أمننا الغذائي الوطني وتعكس جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وإن شاء الله وبفضل الله وتوجيهات قيادتنا نحن دائما جاهزين وبنظهر أقوى.
0: وأيضا زار مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظها الله فعاليات الدورة الخامسة لمنصة اصنع في الإمارات 2026 التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك، واطلع سموه خلال الجولة على أحدث التقنيات والمنتجات المعروضة والمبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز

تنافسية المنتج الوطني وكفاءته واستدامته في العديد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإنتاج المحلي وتطوير مساراته.

0: عش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثواني فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
1: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك واللي يجيكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. ونروح لفقرة كيف ومتى وليش. اليوم بنسولف عن ما أدري يعني شو تسمونه، ولكن رفيق الدرب ولا صديق العمر ولا الجندي اللي حارب مثل ما يقولون في الجبهة الأمامية لبيوتنا 24 ساعة. يعني نادرا في يعني في الخليج أو في بلادنا العربية هالشيء يكون مسكر دائما دائما دائما دائما 24 ساعة شغال. عشان ما خليكم تفكرون وايد، المكيف على طول. فالقصة كيف ومتى وليش. تخيلوا يا جماعة، في يا سلام، هو أهم شيء المكيف. أنتوا تعرفون مثلا أكون في الاستوديو والمكيف مثلا يكونون مسكرينه، يا ساتر الأجهزة والإضاءة والحرارة اللي تكون فيها، أنت خلاص يعني ما تقدر تستحمل أنك أنت مثلا تقدم ولا تسوي شيء. وإذا في البيت مثلا والمكيف مسكر والحرارة، الواحد خلاص ينكتب ما يقدر. وحتى في السيارة وين ما تروح. فتخيلوا يا جماعة، في سنة أو في عام 1902 كان في مهندس اسمه ويلس كارير، ما كان يبغى يبرد على الناس أصلا ولا كان مهتم بالبني آدمين. الريال كان يشتغل في مطبعة، تخيلوا، وكانت عندهم مشكلة أن الرطوبة في المطبعة تخرب الورق وتخلي الحبر يسيح. فقالوا يا ويلس اخترع لنا شيء يسحب هاي الرطوبة. فيلس يفكر، والريال هذا اخترع جهاز يمرر الهواء على مواسير باردة، وبعدين فعلا الرطوبة بدأت تخف. بس لاحظوا الموظفين ان الغرفة استوت شنها ثلاجة، والكل صار يداوم ويلبس يعني ملابس ثقيلة، يلبسون جاكيتات ومن هالكلام. فهني كانت اللحظة اللي اكتشفوا فيها ان هالشي ممكن يغير حياة البشرية بأكملها، مو بس حياة الأوراق. وليش تأخرنا لين ما ركبنا المكيفات في البيوت؟ فتدرون أن الناس في البداية خافوا منه، كانوا يقولون مستحيل أن نركب هذا الوحش اللي ضخ هذا الهواء البارد داخل بيوتنا، ومن صوته أيضا كان له صوت مزعج، أو خلنا نقول يعني بالنسبة للبعض ممكن يكون صوت جميل يخليهم يدخلون في سبات عميق. ولكن تم هذا المكيف

محبوس في المصانع والمطابع لسنوات لين ما يت تخيلوا لين ما يت السينما. بتقولوا لي السينما ايش دخل الحين؟ وهني كان ذكاء أو عفوا ذكاء التجار، فأصحاب دور السينما ركبوا المكيفات وكتبوا على لافتات كبيرة أن تعالوا عندنا الجو بارد في الداخل، فصارت الناس تشتري تذاكر الأفلام مش بس عشان تشوف الفيلم، لا بس عشان تبرد أيضا على عمرها. ومن هني بدأت القصة وصار المكيف خلنا نقول هو الملك في كل مكان. ففعلا أحيانا اختراعات بسيطة ممكن أنها يعني اختراع بسيط أو يكون لشيء معين وبعدين يا هذا الاختراع يطور من نفسه أو يتم تطويره ويروح ويتم استخدامه اللي يعني لمآرب أخرى تماما. فدايما أباكم أو خبرونا أنتوا الحين مستمعينا المكيف عم الكل يا ساتر. اي اتش يقول مكيف ويندو صوت سيمفونية. فاطمة تقول صوت المكيف لحن ثاني. يا سلام. الكنديشن يا سلام. خبرونا كل واحد في دولته او في منطقته شو تسمون المكيف، وخبرونا عن يعني دايما احس في كل بيت دائما في هذه المناوشات أو هاي شو اسمه الحرب اللي تكون بين شخصين في البيت، دائما في واحد يحط المكيف يعني مو بس 18-16 يقعد يضغط على الريموت يضغط على الجهاز يبى درجة حرارة أقل عن كذي. فدائما في شخص يبى البيت يكون كنا شو اسمه القطب المتجمد ويحط المكيف على يعني مروحة المكيف تكون أقوى شيء ودرجة الحرارة أقل شيء. ويك في نفس المكان وفي نفس البيت الشخص الثاني المسكين يتلحف في بطانيات، وهذا إذا المكيف بس على 22 تلاقيه متجمد. فخبروني أنتوا من أي فريق ومنو اللي مسيطر على الريموت في البيت أو في غرفكم. مستمرين معاكم مستمعينا، ولكن بنروح لهذا الفاصل القصير وراجعين خلكم معانا.

0: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، فكليك بنسولف، بنضحك، وبنلعب، وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن شو بالضبط؟ عن المكيف. فكان السؤال ان يعني دائما في كل بيت في الاشخاص اللي يعني اللي ما يرتاح الا في البرد، وفي شخص يبرد يعني لو درجه الحراره 22 الوضع يكون عنده خلاص متجمد.

مكيفات لا سمح الله، عشان ما تقولون عبد الرحمن هو اللي قال. شو هي الطريقة المبتكرة اللي الممكن البعض يستخدمها عشان تبردون على عماركم؟ نبقى أفكار شي من أيام أول، وأفكار عجيبة وغريبة من اختراعكم. فاطمة تقول المكيف يشكرك. فاطمة تقول الشير يتكلم حتى المكيف يدندن من وناسته. يا سلام. يزن يقول الحين حر وايد. هو فعلا فعلا يعني تعرفون يعني الحين حتى انت تكون في السيارة اذا سكرت بنت المكيف شوي، بس شوي الجو يستوي كتمة. محمد يقول قبل أيام العريش الأول يرشونه بماي، ويوم تدخل الهبوب يبرد الجو أو يبرد المكان. والله الحين هو ترى ما شيء حل، هو المكيف أهم شيء المكيف، ولكن البعض خلنا نقول فعلا يعني في ناس فعلا مستحيل تعيش بدون المكيف. ممكن أنك أنت فعلا تشغل الكنديشن انزين، وعقب إذا حسيت بالبرد ترد تسكره والمكان. والحين ما شاء الله بيوتنا مع العوازل والأمور هذه كلها، فتحتفظ في البرودة. لكن المشكلة فعلا الحقيقية إن لا سمح الله اللي فجأة مثلا يضرب شوط عندهم، ولا الكهرباء تفصل له كم ساعة، وفي الأجواء الحارة. يعني أنا ما أتكلم ناهيكم عن الشتاء، ولكن في الصيف وخصوصا الحين خلاص يعني داخلين دخلنا الصيف تقريبا، وبدت الرطوبة بعد. تحياتنا أيضا لكل اللي انضموا لنا، اللي داشين متأخر شوية على البرنامج، ولكن نمسي عليهم بالخير. فاطمة الزعابي تقول لو اختفى المكيف بحول الثلاجة إلى استراحة. يبالك ثلاجة عودة عاد. أيضا يزن يقول خاصة أصعب شيء يوم تكون في السيارة وحتى مكيف السيارة ما يبرد. والله صعب، خصوصا إذا بعد يعني ضارب خط طويل ولا شيء، يعني الوضع بيكون متعب بعض الشيء. مستمعين وصلنا إلى نهاية حلقتنا، طبعا كانت حلقة جميلة وممتعة، فنشوفكم إن شاء الله في الأيام القادمة وفي حلقات قادمة بإذن الله على خير. كنت معكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. مع السلامة.

أنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. عقد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة لقاء ثنائي مع معالي قيس اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، وناقش الجانبان الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مجموعة من القطاعات الحيوية ومنها الأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. قال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار إن دولة الإمارات استقطبت بين عامي 2015 و 2024 نحو 251 مشروعا للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة بإجمالي التزامات رأس مالية بلغت نحو 33 مليار دولار أمريكي. نمت العلامات التجارية في الأسواق الإماراتية خلال عام 2025 مع تسجيل 39 ألف علامة تجارية وطنية ودولية ليصل الإجمالي إلى 421 ألف بنهاية شهر إبريل 2026. على هامش مشاركة مصدر في منصة اصنع في الإمارات 2026 أكد عبد الله الكيومي العضو المنتدب للخدمات الفنية المتخصصة في مصدر أن الشركة تواصل ترسيخ ريادتها العالمية من خلال محفظة مشاريع منتشرة حول العالم بقدرة إنتاجية تتجاوز 65 جيجاوات. أعلنت شركة SLDC اليوم فوزها بعقد حفر من شركة SLB لتنفيذ عمليات حفر في حقل مطربة في الكويت، ما يشكل محطة مهمة للمشروع المشترك الذي تم تأسيسه مؤخراً. الخبر الأخير، تستعد شركة بروج BLC لتوريد أول شحنة من مادة البولي إيثيلين المتشابك من مشروع التوسعة بروج 4 خلال الربع الحالي من العام في خطوة تعزز دعمها لتطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة، ذكرى توحيد القوات المسلحة.
2: توحيد القوات المسلحة قيادة مركزية واحدة وشعار واحد وعلم واحد، صمام أمان الوطن لحماية مكتسبات دولة الاتحاد.
1: الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
2: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: Come on.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا أبغى أفكار جديدة.
2: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: انتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: انتوا أماننا.
13: العيون الساهرة.
14: شكرا

شكرا لكم ولحضوركم الرائع. شكرا للأساتذة الموسيقيين بقيادة الأستاذ المايسترو مدحت خميس، والأخوان والخوات الكورال، والأخوان الإيقاعيين. شكرا لكم، تصبحون على خير.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. قرار توحيد القوات المسلحة خيار استراتيجي تزامن مع مرحلة مفصلية لاستكمال بناء مؤسسات دولة الاتحاد وصون مسيرتها. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.
1: التضحية.
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمر مكافأة كبيرة رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: سواعد للخير ممدودة، وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. القوات المسلحة هي سياج فخر يحمي الوطن وتعزيز أمنه وحفظ استمراره. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

أبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

اسمعنا، لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: الساعة الآن 9:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
4: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
5: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

حبشان ثمانية تسعين فاصل أربعة إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM. جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة.
1: اعتمدت قواتنا المسلحة مواكبة المتغيرات في قطاع الدفاع والأمن، ونجحت في التكيف معها مبكرا، لا سيما في عصر ثورة المعلومات والاتصالات.
0: الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها، علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض بالتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

تسمع وكأنك

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام. سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة 50 عاما دليل على الإرادة الموحدة. قوات مسلحة تحمي الوطن وتصنع المستقبل. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: اعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
5: أرضنا تسكن فينا
6: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
5: والمقيم يلي لقي فيها داره.
8: القرن الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
9: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
5: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
5: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: عادي ادخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج.
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد.
4: كلها في الفريج.
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: De trámite.
1: سواعد للخير ممدودة وللشدائد حاضرة وموجودة. ذكرى توحيد القوات المسلحة. توحيد

القوات المسلحة قرار تاريخي وركيزة أساسية لجيش موحد عالي الكفاءة وقوي التدريب وعلى أتم الاستعداد والجاهزية. الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: إمارات FM. أحبها هي وأحب أسمعها إمارات FM.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها، علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسي على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوى.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
2: على الموجة الصح. أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: غير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: لهجان تعبان والهان وزهران الليل كله عشان الحلو
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط
0: لا تدور نصك الثاني
2: إماراتك.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة في الجمال،
0: برامج، اغاني، اول باول، امارات.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتكم.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.